بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. قال مالك بن دينار: دخلت على جار لي وهو في الغمرات يعاني عظيم السكرات، يغمى عليه مرة ويفيق أخرى وفي قلبه لهيب الزفرات، وكان منهمكا في دنياه متخلفا عن طاعة مولاه. فقلت له: يا أخي تب إلى الله وارجع من غيك، وارجع عن غيك، عسى المولى أن يشفيك من ألمك ويعافيك من مرضك وسقمك وتجاوز بكرمه عن ذنبك. فقال: هيهات هيهات، قد دنا ما هو آت، وأنا لا محالة. فيا أسفي على عمر أفنيته في البطالة، أردت أن أتوب مما جنيت. فسمعت هاتفا يهتف من زاوية البيت: عاهدناك مرارا فوجدناك غدارا. نعوذ بالله من سوء الخاتمة، ونستغفره من الذنوب المتقادمة. يا أخي أقبل على قبلة التوجه إلى مولاك، وأعرض عن مواصلة غيك وهواك، وواصل بقية العمر بوظائف الطاعات، واصبر على ترك عاجل الشهوات. فالفرار أيها المكلف كل الفرار من مواصلة الجرائم والأوزار، فالصبر على الطاعة في الدنيا أيسر من الصبر على النار. قال الفضيل بن عياض لرجل: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ؟ فقال الرجل: إن لله وإن إليه راجعون. فقال الفضيل: هل تعرف تفسير ما تقول؟ قال: لا. قال: أنت لله عبد وإليه راجع، فمن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. نعم، فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى وبما بقي. قال بعض الحكماء: من كانت الليالي والأيام مطاياه سارت به وإن لم يسر. وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. يا من كلما طال عمره زاد ذنبه، يا من كلما ابيض شعره بمرور الأيام اسود بالآثام قلبه، يا من تمر عليه سنة بعد سنة وهو مستثقل في نوم الغفلة والسنة، يا من يأتي عليه عام بعد عام وقد غرق في بحر الخطايا فعام، يا من يشهد الآيات والعبر كلما توالت عليه الأعوام والشهور،
ويسمع الآيات والسور، ولا ينتفع بما يسمع ولا بما يرى من عظائم الأمور. ما الحيلة في من سبق عليه الشقاء في الكتاب المسطور؟ فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك يا رب.

حرفوه وجهوه مددوه غمضوه عجلوه لرحيل عجلوا لا تحبسوه.

حمسة في أذن كل مبتلي أي كان الابتلاء. الهمسة الأولى: أيها المصاب الكسير، أيها المهموم الحزين، أيها المبتلي، أبشر وأبشر ثم أبشر، فإن الله قريب منك. يعلم مصابك وبلواك، ويسمع دعاءك ونجواك، فأرسل له الشكوى وابعث إليه الدعوة. وزينها بمداد الدمع، وأبرقها عبر بريد الانكسار، وانتظر الفرج، فإن رحمة الله قريب. الهمسة الثانية: إن مع الشدة فرجا، ومع البلاء عافية، وبعد المرض شفاء، ومع الضيق سعة، وعند العسر يسرى، فكيف تجزع؟ الهمسة الثالثة: أوصيك بسجود الأسحار، ودعاء العزيز الغفار، ثم تذلل بين يدي خالقك مولاك، الذي يملك كشف الضر عنك، وتفقد مواطن إجابة الدعاء واحرص عليها، ستجد الفرج بإذن الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الهمسة الرابعة: احرص على كثرة الصدقة، فهي من أسباب الشفاء بإذن الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، حسنه الألباني وابن باز. وكم من أناس قد عافاهم الله بسبب صدقة أخرجوها، فلا تتردد في ذلك. الهمسة الخامسة: عليك بذكر الله جل وعلا، فهو سلوة المنكوبين، وأمان الخائفين، وملاذ المنكوبين، وأنس المرضى والمصابين، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. الهمسة السادسة: احمد ربنا عز وجل أن مصيبتك ما كانتش في دينك، لأن مصيبة الدين ما بتتعوضش، وحلاوة الإيمان لا تقدر بتمن، ولذة الطاعة لا يعدلها شيء. فكان من أناس قد تبدلت أحوالهم وتغيرت أمورهم بسبب فتنة أو محنة ألمت بيهم. الهمسة السابعة: كون متفائل ولا تصاحب المخذلين والمرجفين، وابتعد
عن المثبطين اليائسين، وأشعر نفسك بقرب الفرج ودنو بزوغ الأمل. الهمسة الثامنة، تذكر وفقني الله وإياك أناسا قد ابتلاهم الله بمصائب أعظم مما أنت عليه، ومحن أقصى مما مرت بك. أحمد ربنا تعالى إنه خفف مصيبتك ويسر بليتك ليمتحنك ويختبرك، واحمده إن وفقك لشكره على هذه المصيبة، في حين إن غيرك بيتسخط وبيجزع. الهمسة التاسعة، إذا من الله عليك بزوال المحنة وذهاب المعصية فاحمده سبحانه واشكره، وأكثر من ذلك فإنه سبحانه قادر على أن ينزع عنك العافية مرة تانية، فأكثر من شكره. الهمسة العاشرة والأخيرة، إن الدنيا طبعها هكذا، لا تحب أحد، بتاخد منه ولو اديته شيء راح تاخده منه عاجلا أم آجلا، فما تأمنش للدنيا.

ومع هذه الروحانيات الإسلامية وصفات ربانية، لو رحت للطبيب ووصف لك دواء، بعدين طلب منك إنك تاخد الدواء ده بانتظام، واشترط لشفائك المداومة عليه، تعمل إيه؟ العقل والمنطق يقتضي الالتزام والتجاوب، وأنا شايفك إنك التزمت بيه حق الالتزام، فأنت مش مقصر ومش مخل، فما بال الحكيم العليم وصف أدوية وإنت معرض عنها. لا تقبأ بيها، مش فارقة عندك، مش منتبه لها أو ما بتاخدهاش ولا بتستأنس ليها. لو اضطرب فكرك واضطربت نفسك وماج قلبك وحار فكرك، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا

ولو كتر همك وزاد غمك واتكلبت عليك الأحقاد، ربنا قال لك إيه؟ قال لك فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وإن كترت عليك المصايب وعزلك الناس، قال لك

عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك

ولو اختلفت مع إخوانك وتعاديت معاهم قالك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن.

ولو اتسدت عليك السبل وقفلت الناس أبوابها قدامك، قال لك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله

أعطاك، إدالك تجارب تاريخية لكل مرحلة ولكل فكرة، وكل فترة إداك من خلالها الأدوية الناجعة.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثر، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه يا رب.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى انت بتسرح في صلاتك؟ العلاج موجود. السرحان والتفكير في امور الدنيا مشكله، يعني لا يكاد ينجو منها احد، حتى ان البعض يمكن ينقطع عن الصلاة بسببها. ولا شك أن التركيز في الصلاة من أهم أركانها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان. حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب الصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا، أذكر كذا. حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وفعلا خلاصة حكم المحدث ولعلاج مشكلة السرحان في الصلاة: يجب تهيئة النفس

إذن أحبتي الله، لعلاج مشكلة السرحان في الصلاة يجب تهيئة النفس قبل الصلاة بتخصيص دقيقة واحدة لتدبر عدة أمور. أولاً، استحضار هيبة الله تعالى. قبل ما تؤدي الصلاة، يا ترى فكرت يوم وانت بتسمع الأذان بإني جبار السماوات والأرض يدعوك للقائه في الصلاة، وانت بتتوضأ بإنك تستعد لمقابلة ملك الملوك، وانت بتتجه للمسجد بأنك تجيب دعوة العظيم ذي العرش المجيد، وانت بتكبر تكبيرة الإحرام بإنك رح تدخل في مناجاة ربك السميع العليم، وانت تؤدي حركات الصلاة بأن هناك الأحداد اللي ما يعلمهاش إلا الله من الملائكة ركعين وتانيين ساجدين من آلاف السنين حتى أضيئت السماء بهم، وانت ساجد وانت بتسجد بإن أعظم وأجمل مكان بيكون فيه الإنسان هو أن يكون قريب من ربه الواحد الأحد، وانت بتسلم في آخر الصلاة بإنك بتتحرق شوق للقائك القادم.

لازم عقد النية والتصميم على التركيز في الصلاة عشان يتقبلها ربنا سبحانه وتعالى، والاستعاذة من الشيطان. شكى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، فقال له صلى الله عليه وسلم: فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل، أي أنفخ من رزاز خفيف لا يرى ولا يحس على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وهناك عدة نقاط يجب مراعاتها أثناء الصلاة، لأن الهدف من الصلاة ومن كل العبادات هو إيه؟ هو إصلاح القلب، إصلاح القلب. إخواننا، إحنا في حديث مع ربنا، فيجب ما تتقداش الصلاة كمجرد مهمة إن والله دي شغلتي النهاردة هشتغلها. لا، إحنا هنوقف بين أيادي الجبار، بين أيادي الغفار، بين أيادي ربنا سبحانه وتعالى. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، توصيف لواقعنا المرير والوقوف على مكمن الداء وتشخيص الدواء. قال الشيخ عمر العرباوي الجزائري رحمه

والله متوفي سنة 1405 هجري. لقد طغت الإباحة وعلى صوتها في أواسط المسلمين، على كل صوت يدعو إلى الله. ضاعت الحقوق وانتهكت الحرمات، وغلب العقوق على الامتثال، وتخاذلت الهمم، وفسدت الأمم بإعراضها عن كتاب الله، وهضم الغني حق الفقير، واندثرت الفضائل، وانتثرت الرذائل. فهذه نوادي ومسارح فاتنة، ومراقص ماجنة، وأفاعي كاسية عارية تتلوى، ولحوم بشرية في الشواطئ متراكمة، ونفوس دنيئة تتهاتف على مجاري القذارة، ورجال يقفزون في حلبات الرقص كقرود لهثة. وزعم الإسلام من لا يعرفه، ونبذ أوامره في سبيل شهواته، وذم الإيمان من ترك الصلاة وأصر على المعصية لينال مبتغاه ولم يخش غضب ربه، وذم التقوى والصلاح، ومن اتخذ الموت أولياء من دون الله. هذه عواقب من ترك كتاب الله واتبع هواه وأغراه الشيطان بطاعته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. فإلى النجا أيها المسلمون، بادروا إلى تدبر القرآن، واسعوا ما استطعتم إلى فهمه والعمل بأوامره والوقوف عند حدوده ونواهيه، وأنيروا قلوبكم بنوره وحكمه، واشكروا ربكم على فضله ونعمه. لقد آمن المسلمون الأولون وحسن إيمانهم، فمكن الله لهم في الأرض، وأن الذي مكن لهم على قلتهم لقادر على أن يمكن لنا إذا آمنا وحسن إيماننا. ذلك وعد الله لعباده، ومن أوفى بعهده من الله. وأن المسلمين يتحدثون عن الإسلام صباح مساء، ويعربون في كل مناسبة عن تعظيمهم للقرآن واعتزازهم به، ولكن لا يقرؤونه ولا يقيمون أحكامه ولا يعتنون بتعاليمه، ولا يوجد شيء منه في واقع حياتهم. فأحكامه استبدلوها بقوانين وضعية أجنبية، وتعاليمه ضربوا بها عرض الحائط، وحدوده عطلوها ورموها وراء ظهورهم. ومع هذا إنهم يعتزون بالقرآن، فالآيات القرآنية تكتب بخط جميل أنيق، تزين بها جدران المنازل، وتعلق في رقاب الأولاد والمرضى، والمصاحف الضخمة فوق مكاتب الحكام والقضاة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. فهل هناك تكريم للقرآن أفضل من هذا التكريم؟ يا قومنا، إن القرآن أنزل ليكون شرعا ومنهاجا لحياتنا، فيجب أن نسير على هديه، لا ندعو إلا بدعوته، ولا نعمل إلا بأوامره. يا قومنا، لم ينزل القرآن لكي ليكون أنغاما وألحانا يتغنى به المطربون؟ لم ينزل القرآن ليقرأ في مجالس العزاء على بخار السجائر؟ وإنما أنزل ليحكم بيننا بالحق، ويهدي قلوبنا إلى معرفة الخالق، لنعبده ونشكره على ما أولانا من النعم التي لا تعد ولا تحصى. أحبتي الله، منذ تركنا أحكام القرآن وابتعدنا عن أوامره العادلة، ونحن نتخبط في الفتن ونتقلب في الفوضى، ونتجرع الظلم ألوانا، ونشرب الذل كؤوسا. والله لا خلاص لنا مما نحن فيه إلا بالرجوع إلى كتاب الله. والله لا يؤمن حاكم يحكم بغيره، والله لا يؤمن قاض يقضي بسواه، والله لا يؤمن عالم لا يبين أحكامه وينشر هديه ويجاهد الناس به، والله لا يؤمن من ابتغى الخير في غيره. إذا دام المسلمون على هجر القرآن وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، لابد لهم من يوم يندمون فيه. قال تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق الله العظيم. ومما يحزن المسلم أن يرى المسلمين يسيرون من ضعف إلى أضعف ومن جهل إلى أجهل وهم لا يدرون السبب في ذلك، والسبب واضح، هو عدم تمسكهم بالشريعة الغراء وتشبثهم بالقوانين الوضعية الأجنبية. هذا هو الذي أفسدهم وأورثهم الفرقة والذل والضعف. فهناك فرق كبير بين المسلمين والإسلام، فالإسلام يدل عليه كتابه الجامع ورسوله العظيم، والمسلمون يدل عليهم ضعفهم وتخاذلهم وتفرقهم. هذا هو الفرق بينهما. أحبت في الله، الله الله في دينكم، لا يفتننكم الشيطان عنه بأقوال المسرفين، ولا تصرفنكم المدنية الغربية عن تعاليمه السامية، فإنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. عاوزين من دعاة المسلمين إنهم يبرزوا تعاليم القرآن إلى نشاط وحركة وتطبيق. القرآن ما نزلش زينة بيتحط فوق الرفوف والغبار تيجي عليه، ولا تعويذ ولا ترانيم ولا أنغام، لكن قانون حياة وعمل قامت عليه أمم انبعثت به إلى الوجود. وما لم تتحول تعاليم القرآن إلى أعمال إيجابية وسلوك محكم دقيق فليس ثمة مسلمون، وليست ثمة إصلاح لهذه الشعوب. تمسكوا بقرآنكم وافهموا تعاليمه، تدبروا القرآن الكريم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا يا رب العالمين، وجلاء همومنا يا الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة. إلى أن ألتقي بكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا ممتعا مباركا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين، يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين، لديك واجعل حسابي غير منخرم، والطف بعبدك في الدارين إن له

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن الرحمن على

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمعوا نبرات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور، وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق،

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ولا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إخواني وأخواتي، حلقة جديدة مباركة إن شاء الله من برنامجكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرآة العصور. تحدثنا في الحلقة الماضية عن حسن السمت، وقبل ذلك عن حسن الخلق، وقبلها عن أخلاق ومجموعة من القيم المهمة جدا في حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحلقة خصصناها عن موضوع مهم، وهو حسن الظن. حسن الظن الذي لابد أن نسعى إليه، لابد أن نعرفه في بداية الكلام، ونقول أن الظن من حيث هو التردد. إذا تردد الإنسان بين أمرين وجوز أمرين، واحد من الأمرين، أحد الأمرين صحيح والآخر غير صحيح، هذا يعتبر ظن. مجرد التردد هذا هو الظن. حسن الظن هو ترجيح جانب الخير على جانب الشر. إذا رجح الإنسان الجانب الإيجابي وعلى الجانب السلبي، هذا يعتبر حسن ظن. طبعا بعض الناس يحثون كثير من أصحابهم أو أقربائهم أو كذا على مسألة سوء الظن، ويعتبرون أن سوء الظن هو من الأمور التي تدل على الحنكة وتدل على التجربة والخبرة، ويستشهدون بذلك شعرا فيقول مثلا: لا يكن ظنك إلا سيئا، إن سوء الظن من أقوى الفطن، ما رمى الإنسان في مخمصة غير حسن الظن والقول الحسن. هذا من الكلمات التي يقولها البعض شعرا في مسألة الحث على سوء الظن. ولكن لابد أن نفرق ونقول حسن الظن هو المطلوب، أما سوء الظن فهو ليس بمطلوب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتب الشمائل أثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مسألة مهمة جدا يقولون فيها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر الناس ولا يطوي عن أحد بشره. معنى يحذر الناس يعني يحتاط. وذلك حتى في الأمثلة العامية نسمع من إخواننا مثلا في مصر يقول: حرص على صاحبك ولا تخونه. ما معنى حرص على صاحبك ولا تخونه؟ يعني احذره، يعني تعامل معه بظن وليس بسوء. الظن ينقسم إلى أقسام. هناك الظن المحرم، وهو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. هذا أمر حرام قطعي بلا شك ولا ريب. أي إنسان يسيء الظن بخالقه بربه سبحانه وتعالى ارتكب محرما من المحرمات. هناك قسم آخر، وهو سوء الظن بمن ظاهره كما يقول أهل العلم العدالة، ظاهره المروءة، ظاهره الأخلاق. فهذا سوء الظن به أمر محرم أيضا، لأنه إنسان صالح والناس تتكلم عنه بصلاح وتؤثر عنه الأشياء الطيبة، فإذا ساء الإنسان الظن فيه يعتبر ارتكب أمر محرم. هناك ظن، وهو قسم ثالث، بسبب ما يوجب الريبة، ما يوجب الشك، وضع الإنسان نفسه في موضع تهمة، وضع الإنسان نفسه في موضع ريبة، مشى في الليل حيث لا أحد، مشى في النهار حيث لا أحد، تكلم مع إنسان عن بعد ووضع نفسه في موضع ريبة أو شك أو شبهة أو كذا. فهنا الظن بسبب ما يوجب الريبة هذا أمر مباح ولا شيء فيه أبدا. هناك الظن بالإنسان العادي، الظن بالإنسان العادي كما ذكرنا، وهذا أمر فيه سنة. الإنسان لابد يظن خير بالإنسان العادي، لأنه يفترض الإنسان دائما أن الناس على خير. أنا لا ألغي الحذر، ولكن أقول في هذه المسألة أن الإنسان ينبغي له أن يحسن الظن بالإنسان العادي. هناك ظن واجب، لابد الإنسان أن يظن في مسائل يعني العلم لا يمكن أن يصل إليها. مثلا كنت في سفر ولا أعرف أين مكان القبلة، هل أصلي إلى الشمال أو إلى الجنوب أو إلى الشرق أو إلى الغرب؟ لا أقول أينما تكون فثم وجه الله وأصلي مباشرة، لابد أن أتحرى ولابد أن أسأل أين القبلة، المكان من هذا الاتجاه أو من هذا الاتجاه. لأن الظن هنا في مسألة ليس فيها دليل ومسألة تتعلق بعبادة، فهو أمر لا شك أنه واجب. الظن مثلا في مسألة خروج الوقت أو دخول الوقت بالنسبة للإفطار أو بالنسبة للإمساك في رمضان أو في غيره، لمن أراد الصوم النفلي مثلا، لابد الإنسان أن يتحرى. فالظن هنا مسألة واجبة وحتمية. الظن الأول الذي ذكرناه لكم هو الظن المحرم بالله سبحانه وتعالى. لا يسيء الظن عبد بربه جل وعلا مهما كان ما تعرض لمآسي أو تعرض لمصائب أو تعرض لأزمات. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الإمام أحمد روى زيادة مهمة جدا وقال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. كيف يا عبد وكيف يا أمة الله تظنين بالله سبحانه وتعالى؟ إن ظننت أن باب الفرج هو عند الله سبحانه وتعالى فالأمر سيكون، إن ظننت أن الأمور أصبحت لا مناص ولا فائدة منها فكذلك سيكون. في بعض الروايات أيضا عند الإمام أحمد وغيره: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، يقول الله سبحانه وتعالى: فليظن بي ما شاء. يعني أمل وأملي في الله سبحانه وتعالى ما شئت. الله سبحانه وتعالى إذا أمل العبد فيه رجاء الله سبحانه وتعالى لا يخيبه من أمور الدنيا وحتى من أمور الدين، حتى من أمور الدنيا. فالله سبحانه وتعالى الذي أعطى فلانا من الأموال قادر على أن يعطيني، لأن الكنوز عند الله سبحانه وتعالى محفوظة. وما دام أعطى هذا حكما، وما دام أعطى هذا ملكا، وما دام أعطى هذا كذا، فإن الله سبحانه وتعالى قادر بلا شك ولا ريب أن يعطيني وأن يمنحني كما منح غيري. بقية النص: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. متفق عليه. ما أعظم أيها الإخوة والأخوات، ما أعظم الرجاء في الله سبحانه وتعالى، ما أعظم طلب العفو والرضا من الله سبحانه وتعالى. طبعا التوصيف الأخير فيما يتعلق تقرب إلي شبرا وذراعا إلى آخره، وذراعا وهرولة ومشيا، هذا العلماء يعتبروا من باب كمال مقابلة الكريم سبحانه وتعالى لمن طلب فضل الله سبحانه وتعالى. إذا أنت يا كريم يا أيها العبد طلبت من خالق الكرماء، الله سبحانه وتعالى سيقابلك أيضا مقابلة حسنة بمثل ما أنت أردت وزيادة. فإذا تقربت بكذا الله سبحانه وتعالى يأتيك بكذا بما هو يقابل ذلك الطلب الذي طلبته. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن حسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة. إذن العبادة تتطلب أمرا مهما جدا وهو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. حسن الظن من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى من حسن العبادة. سيدنا جابر روى لنا حديثا فيه غاية الجمال، يقول: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بثلاثة أيام، قبل موته صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. مهم جدا الإنسان يؤمل في الله سبحانه وتعالى ويرجو الله سبحانه وتعالى ويكون في وسط بين الرجاء وبين الخوف من الله سبحانه وتعالى، لكن نغلب دائما حسن الظن بالله سبحانه وتعالى لأنه القادر ولأنه الخالق. قصة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضحة في هذه المسألة. سيدنا أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا أو لرآنا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه درس وأعطانا نحن أيضا هذا الدرس، فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. إذن الإنسان إذا كان معتمدا على الله سبحانه وتعالى لا يهاب ولا يخشى. لماذا؟ لأنه مرتكن إلى عظيم وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا له قيمته حتى عند الناس. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، طالما أنه أربعة بعد وفاته قالوا أنه هذا رجل موفق أو امرأة موفقة، فإن الله سبحانه وتعالى يدخله بحسن ظنهم يدخله الجنة. حسن الظن مؤثر حتى في مسألة دخول العبد بعد انتقاله للرفيق الأعلى إلى الجنة. قلنا: وثلاثة يا رسول الله؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنان؟ قال: واثنان. قال الراوي: ثم لم نسأله عن الواحد. يعني يا ليته كما ذكر العلماء، يا ليته سأل حتى عن الواحد، لأن الواحد قد يكون مؤثر. لكن علي حال النص واضح، فإن أربعة أو ثلاثة أو اثنان إذا شهدوا الإنسان بالصلاح بعد موته فإنه إن شاء الله يختم له الله سبحانه وتعالى الختمة الأخيرة بدخول جنته جل وعلا. هذا الحديث رواه الإمام. حديث قدسي جميل وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبوية والقدسية جميلة. يقول قال الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. هذا رواه الإمام الترمذي. إذن الإنسان هو الذي يستطيع بأمر الله سبحانه وتعالى أن يحدد نهاية أجله ونهاية مصيره. إذا أراد عبادة الله سبحانه وتعالى بعدم الشرك الله سبحانه وتعالى لن يقابله إلا بالمغفرة وبالإحسان. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم علمنا هذه المسألة: العزم، احسن الظن في الله سبحانه وتعالى واطلب. يقول: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. إذن الإنسان لا يرجع المسألة ويكون متردد، وإنما يكون قادر وعازم على أن الله سبحانه وتعالى، ومعتقد أن الله سبحانه وتعالى لن يخيب من رجاه أبدا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في بعض الأحاديث، يقول: للسائل حق وإن جاء على فرس. هذا تطبيق عملي في مسألة حسن الظن. ما معنى للسائل حق وإن جاء على فرس؟ معناه أنه لو جاء مسكين وهو راكب على فرس فإني لابد أن أحسن الظن فيه، لا أقول أنه هذا الرجل عنده مال ولكنه جاني وهو كذاب، أو أقول من الأمور التي يقولها الناس، لا، لأن الإنسان في هذه الدنيا مستور. الإنسان في هذه الدنيا مستور، مستور في ملبسه، مستور في دابته، فإذا أردت أن تعطيه فاعطيه، وإذا لم ترد أن تعطيه فلا تسيء الظن به. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: للسائل حق وإن جاء على فرس. يقول الإمام الشوكاني: هو أمر بحسن الظن بالسائل. ثم يقول في بعض الكلام الذي قاله في آخره، يقول: يقدر، يعني أنا أو أنت أو أنت، نقدر أن الفرس الذي أتى به، يعني السيارة مثلا التي أتى بها، عارية، يعني أخذها استعارة من أحد، ونقدر أن الرجل ذاك هو فعلا، مثلا نقول أنه هو صاحب السيارة، ولكنه تحمل حمولات من الناس، بمعنى أنه تحمل ديون هي ليست عليه وإنما على الناس، حضر في مجال الصلح فقال: هذا أنا أسدده، تكاثرت عليه هذه الأمور فأصبح هو كأنه المطالب بالدين مع أن الدين ليس له. فأنا إما أن أقول أن الفرس الذي تحته عارية، أو السيارة التي أخذها هي ليست له، أو أقول أنه يجوز له أخذ الزكاة مع الغنى، يجوز له أخذ الزكاة مع الغنى، كمن تحمل كما ذكرت لكم غرما لإصلاح ذات البين أو غيره. طبعا المسألة الآن مهمة جدا، وهي مسألة عدم سوء الظن بالإنسان. ماذا أفعل؟ أنا أعرف أن كثير من الناس قد يشكل عليه الأمر، أن هنا كثير من المتسولين الذين يطلبون المال ولكنهم متلبسين وإلى آخره. نقول: نعم، لا ترد، وعلى الأقل إذا لم ترد أن تعطيه لأجل أنه في عندك يعني أو عندك مثلا نوع من الشك في الموضوع، وأما السائلة فلا تنهار. ما معنى هذا الأمر؟ معناه أني يعني أسأل الله سبحانه وتعالى له أن يعطيك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك القوة والنشاط والهمة والاجتهاد، أما لا أنهر إنسان سأل لأني لا أعرف حقيقة الأمر. وطبعا في دول كثيرة جدا رتبت هذه المسائل، رتبت مسائل إعطاء الناس الخير، من يريد أن يعطي خير يتحول إلى جمعيات، يذهب إلى كذا، إلى مسؤولين، إلى غيره، إلى أئمة المساجد الصالحين المشهود لهم بالخير، هذا أمر معلوم نعم، ولكن أقول إذا صادفت سائلا فإني ينبغي لي أن أتعامل معه بالنص الذي أمر به صلى الله عليه وآله وسلم. نسيت أن أقول لكم في الحديث الذي قبل حديث الفرس، قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن وفي بعض الروايات ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. إذن لا شيء مستحيل على الله سبحانه وتعالى، ولا شيء يعتبر كبير على الله سبحانه وتعالى. على أي حال، مسألة حديث الفرس ومسألة السائل هذه تحتاج إلى تفطن، وربما نتعرض إليها في مرة قادمة، لكن على أي حال المسألة تحتاج إلى تبصر كما ذكرنا. حديث آخر مهم في مسألة حسن الظن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي. إذن حسن الظن مهم جدا. لماذا؟ لأن رحمة الله سبحانه وتعالى مقدمة بموجب هذا النص على غضب الله سبحانه وتعالى. طبعا الله يغضب، الله يغار، الله شديد العقاب، هذا أمر لا اختلاف فيه، ولكن حال الإنسان، الإنسان العادي دائما مطالب بأن يكون وسط كما ذكرنا بين الرجاء وبين الخوف من الله سبحانه وتعالى، يرجو رحمة الله ويخاف من عقابه. الإنسان في أحوال يعني مرضه، في أيامه الأخيرة، هنا لابد أن يعني دائما أعطيه الأمل في الله سبحانه وتعالى. قصر الأمل يصل بالإنسان إلى درجة الإحباط والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وطول الأمل خطير في أنه يجعل الإنسان يسوف: غدا أتوب، غدا أستغفر، غدا كذا، غدا كذا. بعض الناس مثلا لا يحج إلى بيت الله الحرام ممن يستمع هذه الحلقة المباركة من دول كثيرة جدا، فنقول له: لماذا لا تحج؟ يقول: أنا أنتظر حتى أبلغ 40. أو امرأة مثلا بلغت وعندها من القدرة على الحج، لماذا لا تحج؟ فتقول: حتى أن أصل يعني إلى مرحلة الحجاب، لا أريد أن أحج لأني أنا إذا حججت معناه أني أنا سأتحجب. لا، هذا الأمر ليس صحيح. الإنسان لابد أن يكون يعني بين الطول وبين القصر، لا يطول الأمل يقول غدا سأفعل، ولا يقصر من أمله في الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. ثم يقول: ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. لو الإنسان فكر في العقوبة فقط لن يعني يأتي في تصوره أنه سيكون من أهل الجنة، ولو فكر في الرحمة فقط لن يأتي في تصوره أنه في احتمال أنه يخطئ ويدخل إلى النار والعياذ بالله. إذن الإنسان يكون في هذا الحال وفي الحال الثاني. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وهو دليل على وجوب حسن الظن في الله سبحانه وتعالى، لأنه لو كان المجتمع، جميع المجتمع لا يذنب، الله سبحانه وتعالى لذهب بهم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله بحسن ظنهم، ويؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى قادر على مغفرة الذنب فيستغفرون فيغفر لهم. وهذا حث مهم جدا منه صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. مثال تطبيقي مهم أيضا في كيفية تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الظن تقدم معنا في حلقات ماضية، كيف اختلط ذلك الأعراب السيف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: من يمنعك مني؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجابه بكلمة واحدة فيها حسن بالظن بالله سبحانه وتعالى، قال له: الله الله الله، فسقط السيف كما تتذكرون في الحلقات الماضية من يد ذلك الأعرابي بسبب حسن الظن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مولاه. حديث آخر في نفس هذا الجانب عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو ممن شهد بدرا، قال: كنت أصلي لقومي، ثم يقول: وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه من قبل مسجدهم. يعني الرجل كان حريص تماما على أن يذهب إلى المكان، إلى المسجد يصلي فيه. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن كبر في السن، فقلت له: يا رسول الله، إني أنكرت بصري، يعني لا أستطيع أن أمشي ولا أستطيع أن يعني أتبين ذلك المكان وذلك المحل، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل، فإذا جاءت الأمطار، هذا مهم جدا، الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل وأنا لا أستطيع أن أتحرك، فيشق علي اجتيازه يا رسول الله. ثم يقول: فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. فطلب الصحابي رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي إلى مكانه حتى يصلي فيه، حسن ظن منه بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم. قال له: سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له. يقول الراوي: فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء لغرض، الغرض هو أن يصلي في بيت الرجل، في بيت ذلك الصحابي الجليل صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنه. فأحب أن يبدأ بالغرض الذي جاء من أجله. وهذا تعليم لنا نحن جميعا. الحكمة تقتضي أن الإنسان إذا بدأ في شيء يتم ذلك الأمر، فلا ينتقل من مكان إلى مكان ولا من مسألة إلى مسألة، لأن هذا يتعارض مع ضبط الوقت ومع ضبط الحياة. يقول: فأشرت إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر إلى آخره، فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الصحابة خلفه. ثم يقول: فحبسته على خزير يصنع له، على خزير يصنع له. الخزير لحم صغير مقطع قطع صغيرة، يضاف إليها دقيق، فإذا أضيف إليه دقيق يسمى خزير، وإذا لم يضاف إليه دقيق يسمى عصيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضافه ذلك الصحابي بعد ذلك. يقول: فسمع الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم أي اجتمعوا جميعا إلا شخص لم يجتمع، فسألوا عنه: أين فلان؟ فقال رجل منهم: ذاك فلان منافق لا يحب الله ولا يحب رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبين أن هذا الأمر لا يصح ولا ينبغي. الكلام في خلف الإنسان وفي غيبته وبسوء ظن لا يكون. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: أما نحن يا رسول الله فما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هناك كتاب مهم جدا اسمه حسن الظن بالله للإمام ابن أبي الدنيا، يقول عن أحد من ذكرهم واسمه سهل القطعي، يقول: هذا سيدنا سهل: رأيت مالك بن دينار في منامي، فقلت: يا أبا يحيى، ألا ليت شعري، ماذا قدمت به على الله سبحانه وتعالى؟ فقال سيدنا مالك بن دينار: قال: قدمت بذنوب كثيرة فمحاها الله عني بحسن الظن به. حسن الظن له فوائد: طريق يوصل إلى الجنة، ودليل على كمال الإيمان، ويولد الألفة بين الناس، يهيئ المجتمعات الصالحة حتى تكون صالحة، وعلامة من علامات حسن الخاتمة، وبرهان واضح على سلامة القلب. وأيضا حسن الظن لا يأتي إلا عن معرفة تامة بالله سبحانه وتعالى، ونستطيع أن نحافظ بحسن الظن ببعضنا البعض على أعراضنا وعلى أغراضنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا وإياكم بحسن الظن، وأن يخلقنا وإياكم بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا بكم وأنتم ونحن على أحسن حال. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: مستمعين الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

أخي المسلم، لا تحزن من كدر الحياة، فإنها هكذا خلقت. الأصل فيها المتاعب، والسرور فيها أمر طارئ. فهل تحلو لهذه الدار والله لم يرضها لأوليائه مستقرة؟ لولا أن الدنيا دار ابتلاء، لم تكن فيها الأمراض والأكدار، ولم يضق العيش فيها على الأنبياء والأخيار. فآدم عليه السلام يعاني المحن إلى أن خرج من الدنيا، ونوح كذبه قومه واستهزأوا به، وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد، ويعقوب بكى حتى ذهب بصره. أما موسى فقاصى ظلم فرعون ولقى من قومه المحن، وعيسى بن مريم عاش معدما فقيرا. أما محمد صلى الله عليه وسلم يصابر الفقر وقتل عمه حمزة وهو من أحب أقاربه إليه، ونفور قومه منه، وغير هؤلاء من الأنبياء والأولياء. ولو خلقت الدنيا للذة لم يكن للمؤمن حظ منها. نبيك صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وفي الدنيا سجن الصالحون وابتلي العلماء العاملون. واعلم أخي المسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. صدق رسول الله. وأختم بقول الشاعر: تنكب مذهب الهمجي وعذ بالصبر تبتهجي، فإن مظلم الأيام محجوج بلا حجج، تسامحنا بلا شكر وتمنعنا بلا حرج، ولطف الله في إتيانه فتح من اللج، فمن ضيق إلى سعة ومن غم إلى فرج.

ونشهدك وكفى بك شهيدا أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير ونشهد أن

اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا يا مولانا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 87 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 61 بعد 200، وهي قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع. أيها الإخوة الكرام، بعد الإيمان لا شيء يعلو الإنفاق. آمنت بالله فلا بد من التقرب إليه، ولا بد من دفع ثمن جنته. تتقرب إليه بالإنفاق، وتدفع ثمن جنة عرضها السماوات والأرض بالإنفاق. والإنفاق بالمعنى الواسع إنفاق كل شيء تملك، إنفاق علم، وإنفاق خبرة، وإنفاق مال، وإنفاق وقت، وإنفاق جهد، وإنفاق وجاهة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. ولكن الإنفاق إذا أطلق انصرف في الأعم الأغلب إلى إنفاق المال، والمال قيمة مطلقة. طيب، إنسان درس الطب 33 عاما، امتلك خبرة في معالجة المال، يأتيه مريض يعالجه يأخذ منه 1000 ليرة، هذه 1000 ليرة قيمة علم دام 33 عاما. إنسان نقل بضاعة من مكان إلى مكان، أخذ 1000 ليرة، هذه 1000 الثانية نقل بضاعة. إنسان صلح آلة، أخذ 1000 مثلا. إنسان علم درس رياضيات، أخذ 1000. فقيمة مطلقة للجهد البشري، المال في فلسفته قيمة مطلقة للجهد البشري. إنسان في عنده بضاعة لها ثمن، إنسان في عنده مواد زراعية لها ثمن، إنسان في عنده خبرات لها ثمن، إنسان في عنده خدمات لها ثمن. فأنت حينما تأخذ أجرا على عملك، هذا الأجر يساوي جهدك. نقل مثلا سيارة رمل من مكان إلى مكان يكلف 1000 ليرة، فألف الليرة جهد بشري، فهي قيمة مطلقة لهذا الجهد. فمعناها أنت حينما تنفق هذه 1000، ماذا أنفقت؟ أنفقت جهدا، أنفقت جهدا يساوي 4 ساعات بعمل شاق. فأنت أنفقت جهدا مضنيا، حينما أنفقت 1000 أنفقت جهدا. الطبيب إذا أنفق 1000 أنفق علمه، والمدرس إذا أنفق 1000 أنفق علمه أيضا، والمحامي أنفق علمه، والمهندس أنفق علمه، والبائع أنفق خبرته في الشراء والبيع، والصانع في صناعة معينة، والذي أدى الخدمات أنفق خدماته مقابل 1000. فالمال قيمة مطلقة للجهد البشري. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يعني كأن الله سبحانه وتعالى خلقنا كي نربح عليه، يعني أنفق حبة تأتيك 100,000 حبة، تأتيك 700,000، تأتيك أعداد لا تعد ولا تحصى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. أنا مرة كنت في الغوطة الشرقية، أطلعني أخ كريم صاحب بستان هناك على حبة أنبتت 35 سبلة. أخذت سبلة واحدة وطرفتها وعدت قمحها، فإذا هو 50 قمح. ضربت 35 × 50 معنى حبة واحدة أنبتت 3500. يعني الله عز وجل إذا أعطى أذهب، يعني بعلم الزراعة في القديم يعطي الكيس 10 أكياس، 20 كيس، 30 كيس، مرة أعطى 70 كيس، والآن يعطي الكيس كيس أو كيسين. فالله عز وجل يضاعف لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع. يعني أيها الإنسان اعرف أنك إن أنفقت شيئا ضاعفه الله لك أضعافا كثيرة. هذه الحقيقة تحتاج إلى إيمان. أنت حينما تؤمن أن كل شيء تنفقه يضاعفه الله لك أضعافا كثيرة، وحينما تؤمن أن كل شيء تنفقه يعلمه الله عز وجل، أنت بحاجة إلى حقيقة، إلى حقيقة أن الله يعلم وأن الله سيعوض. لذلك ما في إنسان مؤمن إيمان قوي إلا ويبادر إلى الإنفاق، لأنه يعلم علم اليقين أن الله يعلم وأن الله سيضاعف أضعافه. والله أيها الإخوة، يعني سمعت قصص حول هذه الآية، والله لا تعد ولا تحصى، والله 10 أضعاف الحد الأدنى وأضعاف مضاعفة لا يحصيها إلا الله عز وجل، نظير الإنسان. وكأن هذه الآية تشجع المؤمنين على الإنفاق. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يعني الإنفاق، هناك إنفاق كثير ليس في سبيل الله، من أجل أن تنال إعجاب الآخرين، من أجل أن تلفت نظرهم، من أجل أن تعلو بينهم، من أجل أن تستزلمهم، من أجل أن تملك ولاءهم، من أجل أن تحقق مآربك معهم، من أجل أن تستخذيهم. وهناك إنفاق في سبيل الله. إنفاق في سبيل الله يحتاج إلى إيمان كبير كي يتولد عن هذا الإيمان الكبير نية خالصة لله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، أي أن قيمة العمل منحصرة في نيته، قيمة العمل منحصرة في نيته فقط. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. الإنسان لضعف إخلاصه يمن على من أعطى، قد يقول له: لحم كتفك من خير، لولا عطائي لما كنت إنسانا محترما، لولا عطائي لما نلت هذه الشهادة، لولا عطائي لما كنت تاجرا، كل ما عندك من خير بسببي. هذا هو المن، أن تذكر الذي أعطيته بعطائك مرة وراء مرة وراء مرة حتى يتأذى وحتى يخرج من جلده منك. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، الإخلاص لا يتأتى إلا من إيمان، والإيمان أساسه التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. وحينما تعمل لوجه الله الكريم لا تحتاج إلى من يمدحك ولا إلى من يثني عليك، ولا تحتاج لا إلى رخامة تعلق على جدار المسجد، ولا إلى كتاب شكر، ولا إلى تنويه في جريدة. إنك تبتغي بهذا وجه الله عز وجل وتحتسبه عند الله. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في سبيل الله في الطريق الموصل إلى الله، ينفق ماله ليقرب الناس إلى الله، ينفق ماله ليعرف الناس بالله، ينفق ماله ليطعم المحتاجين والفقراء في سبيل الله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا يتكلم. قاعدة ذهبية: اصنع معروفا مع إنسان ينبغي أن تنسى هذا المعروف وكأنك لم تفعل، أما إذا صنع معك معروف ينبغي ألا تنسى هذا المعروف. حاول ألا تنسى الذي أخذت وأن تنسى الذي أعطيت. معظم الناس على العكس، مهما قدمت لهم من خدمات ومن أعمال طيبة هي في طي النسيان، أما إذا فعلوا فعلا طيبا يملؤون الدنيا صراخا وبيانا ولفت نظر وإشارة إلى هذه الأعمال. كلما ضعف إخلاصك على صوتك بالعمل الصالح، كلما ضعف إخلاصك أردت أن تنتزع إعجاب الآخرين بعملك الصالح. لذلك هذا الذي يريد أن يعلن عن أعماله ضعيف في إخلاصه، بعيد عن مرضاة ربه، لا يراقب الله في أعماله. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. بس التوضيح، إذا قلت لك لك أجرك عند الملك، الملك ماذا يعطي؟ يعطي عطاء كبيرا، يعني أقل عطاء له بيت أو مركب، أقل عطاء. لك أجرك عند الملك، يعني عندما يعطي بلا حساب، عندما يعطي عطاء ثمينا، فكيف إذا كان أجرك عند ملك الملوك؟ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الإخوة الكرام، إن من أجل القربات إلى الله عز وجل إنفاق الأموال. الأموال كما قلت في بداية الدرس تعبير عن جهد بشري، يعني أحيانا مدرس يجلس مع الطالب ساعتين أو ثلاث ويتقاضى 500 ليرة، إذا رأى فقيرا فأعطاه هذه 500 ليرة، ماذا أعطاه؟ أعطاه 4 ساعات من جهده، من التركيز، من محاولة تسليم هذا الطالب الكسول. هذا جهد كبير، هذا الجهد قبض ثمنه 500 ليرة، حينما أنفقها أنفق جهده. لذلك لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على الماضي. يعني ما من آية تملأ القلب طمأنينة كهذه الآية، لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون في الماضي. المستقبل مغطى بعدم الخوف والماضي مغطى بعدم الحزن. الإنسان يتحسر أحيانا على شبابه الضائع الفائت ويخاف المستقبل المظلم، هذه حالة أهل الإعراض عن الله عز وجل، نادم على كل شيء خائف من كل شيء. المؤمن بالعكس لا يخاف في المستقبل لأن الله ضمن له المستقبل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولا يندم على الماضي لأن خطه البياني صاعد بانتظام، ولأن الزمن في مصلحته، إن الزمن يقربه من جنة ربه. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها، يعني أنت إذا اعتذرت بأدب جم، أو إذا نصحت، أو إذا ابتسمت، أو إذا وجهت، يعني قول معروف تعرفه النفس أنه حق خير من صدقة يتبعها أذى، يعني درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، صدقة فيها نفع للمتصدق. إذا درأت المفاسد لم تمن ولم تؤذي أفضل من أن تتصدق وأن تمن وتؤذي. لذلك قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. لهذا الذي خلق عملا صالحا وآخر سيئا. هذا الخلق أمره إلى الله عز وجل. ليتها لم تزني ولم تتصدق، يعني مثلا، فليتك لم تنفق ولم تمن على هذا الذي أنفقت. إذا أنفقت ينبغي أن تسأل. في قاعدة عامة، إذا عملت عملا صالحا ينبغي أن تصمت وأن تحتسب هذا العمل لله. أما الحديث أعطيته، منحته، وهبته، فضلت عليه، لو لاقي ما صار زلمي، لا بصير دون زلمي، كلام فارغ يقوله معظم الناس، لحم كتافه من خيري. ما هذا الكلام؟ كلام فيه بعد عن الله عز وجل. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني عن هذا المتصدق، حليم على منه وأذى. الله عز وجل يحلم على معاصي العباد، غني عن صدقة هذا المتصدق. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني الصدقة كما قال بعض العلماء تبطل بالمن والأذى، تنعدم قيمتها، لا يقبلها الله عز وجل. قال بعض العلماء: لا يكتبها ملك الحسنة. إذا في معها من وأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني المن الذي يوصل إلى الأذى، مننت عليه مرة وثانية وثالثة ورابعة فخرج من جلده وقال: لقد آذيتني بهذا المن. أو أن بعض العلماء يقول: بالمن أن تذكره بعملك الطيب ثم تقسو عليه في الكلام، ما شكرتني، ما أعلنت ذلك أمام الناس، ما بينت، ما نوهت، تقسو عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الرياء، يعني إذا في جمهور بينفق مال، والله سمعت عن رجل يعني أمام الجمهور بينفق مئات ألوف، أما أقرباؤه الأدنون في أمس الحاجة إلى المال لا ينفق عليهم. إن أقرباءه إذا أنفق عليهم لا يعلم أحد بهذا، أما كان بحفل كبير صار تبرعات 100,000 مليون. يعني مرة سمعت في احتفال جمع التبرعات اسمع ملايين، بعضهم لم يدفع شيء، قال هذا بلسانه ولم يصدق هذا بعمله. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، لماذا رأى؟ قال: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. لو آمن بالله واليوم الآخر لما احتاج إلى أن يرائي الناس، لما احتاج إلى أن يظهر عمله الصالح أمامه، لما احتاج إلى أن ينتزع إعجابه، لما احتاج إلى أن يذكرهم بعمله كي يثنوا عليه. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، يعني حجر أملس عليه تراب، هذا التراب هو العمل الصالح. فأصابه وابل، جاء مطر غزير فأزال التراب من عنه من هذا الحجر، فرجع الحجر صلدا أملسا لا تراب عليه. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم. هذه الآية تنقلنا إلى حقيقة دقيقة، أنك إذا عملت الصالحات وعملت الصالحات وأنفقت من مالك وخدمت الناس ولم تشعر بسعادة إطلاقا، فمعنى ذلك أن الإخلاص ضعيف جدا، وأنك تبتغي بهذا إرضاء الناس وكسب ثنائهم. أما إذا أردت الله عز وجل لا تحتاج إلى كل هذا. فمثله كمثل صفوان حجر عليه تراب فأصابه وابل مطر فتركه صلبا أملسا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، يعني لا يقدرون على شيء من الإقبال على الله مما كسبوا، لأنهم منافقون، لأنهم بعيدون عن الإيمان بالله، الإيمان الذي يحملك على الإخلاص له. والله لا يهدي القوم الكافرين، والمنافقون في الأساس هم كافرون. ثم يقول الله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. يا أخوان، المال بيد المؤمن له دور كبير وخطير. أنت بإمكانك أن تعزز مكانتك عند الله بإنفاق، بإمكانك أن تصطلح مع الله بإنفاق، بإمكانك أن تكفر بعض السيئات بإنفاق، بإمكانك أن تثبت مكانة عند الله بإنفاق. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر، لا يبتغون بإنفاق المال إلا وجه الله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مقصودي، إذا كنت عنا راضيا فهو قصدنا، فليتك تحلو والحياة مريضة، وليتك ترضى والأنام مريضة. الإخلاص معه سعادة لا توصف. الإخلاص أنت حينما تعمل عملا مخلصا به، هذا العمل يصعد إلى الله، فإذا صعد العمل إلى الله يعود عليك من الله أنوار تقذف في قلبك، وراحة تتلبسها نفسك، تشعر بسعادة كبيرة جدا. الذي يعمل عملا صالحا مخلصا لا يشعر بحاجة إلى ثناء الناس ولا إلى شكرهم ولا إلى مدحهم، هو في غنى عن كل ذلك، لأن الله ملأ قلبه أمنا وطمأنينة وملأ قلبه سعادة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، تثبيتا من أنفسهم، أراد أن يثبت مركزه عند الله بإنفاق، لذلك أنفق المال فيما بينه وبين الله، أنفق المال بيمينه ولم تدري شماله ماذا أنفقت منه، أنفق المال سرا، أنفق المال بلا ضجيج، أنفق المال فيما بينه وبين الله، ثبت مركزه عند الله بإنفاقه. أحيانا يكون مدير دائرة بمرض، مثلا بعض الموظفين يذهب إلى المستشفى ومعه باقة ورد، لو سألته بعمق لماذا فعلت هذا؟ يقول: أردت أن أعزز مكانتي عند المدير، أنا موظف مخلص، يؤلمني ما يؤلمه، ولقد تقربت إليك بهذه الهدية. تثبيتا من أنفسه، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفا، فإن لم يصبها وابل فطل، الطل هو النجم، والله بما تعملون بصير. يعني الطل يكفيها والوابل يغنيها. يعني إنسان أنفق ماله ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسه. أخوان، شيء بيد الناس جميعا، ورب درهم سبق ألف درهم تنفقه في إخلاص خير من 100,000 درهم ينفق في رياء، درهم تنفقه في حياتك خير من 100,000 درهم ينفق بعد مماتك، قد ينفق وقد لا ينفق. فأنت حينما تنفق المال تثبيتا من نفسك عند الله. مناسبة، يمكن أن تنفق القليل وهو عند الله كثير إذا كنت صغيرا، لك دخل محدود، ليس لك دخل، معك مبلغ من أبيك أنفقته، هذا يعدل عند الله ملايين. فقيمة المال بمعناه لا بحجمه. يعني إن جاء الوابل المطر آتت أكلها ضعفا، وإن لم يأتي الوابل الطل يكفيه. يا أيها الإخوة، أما الشيء الخطير، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترق، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم. ما قوله؟ إنسان بمجلس بحفلة أنفق 1,000,000، واحد أنفق 100,000 ودفعها، يوم القيامة هو في أمس الحاجة إلى هذا الإنسان، ينظر إليه وقد جعله الله هباء منه، بطل عمله، ينظر إلى عمله الذي رأى فيه الناس أنفق ماله رئاء الناس، فإذا الله عز وجل قد جعله هباء منه لأنه ما أخلص. كما لو أن إنسان أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل، يعني بستان رائع جدا من نخيل، والنخيل أشجار معمرة وتعيش 6,000 عام، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، ينبوع ماء غزير، ماء رفراف، بستان جميل، جار مثمر، يعني بستان له ريع كبير، لو باع فاكهته تضمنها بأموال طائلة. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، تقدم فيه، فعجز عن العمل، وله ذرية ضعفاء، أولاد صغار كثيرون، فأصابها إعصار فيه نار فاحترق، يعني بعد أن أصابه الكبر، وبعد أن قضع في البيت، وبعد أن استراح من الكسب، كل أمله بهذا البستان الذي له ثمار يانعة وموارد كبيرة، وهو في أمس الحاجة إلى هذا البستان وإلى فاكهته وريعه، أصاب هذا البستان إعصار فيه نار فاحترق، وذهب كل ثمر هذا البستان، وله ذرية ضعفاء، فيه رائع جدا، يعني قد يخيب أملك بعمل صالح وأنت في أمس الحاجة، قد يحبط عملك وأنت في أمس الحاجة إلى هذا العمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل: يا رسول الله جلهم لنا، أي صفهم لنا. قال: إنهم يصلون كما تصلون، ويقومون من الليل كما تقومون، ولكنهم إذا فلوا بمحارم الله انتهوا. إذا الإنسان فيما بينه وبين الله يعصيه، وفيما بينه وبين الناس يطيعه، هذا إنسان مرائي منافق، لا قيمة لطاعته إطلاقا، هو يطيعه ليحفظ مكانته عند الناس، لا يطيعه محبة له، ولا يجتنب المعاصي خوفا منه بل خوفا على سمعته، إذا هذا إنسان لا قيمة له عنده. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني، يعني إن الله طيب ولا يقبل إلا طيب، لا يقبل الله منك نفقة إلا إذا كانت من مال حلال ومن كد حلال ومن سعي. أما الذي ينفق ماله من أموال ليس حلالا وليس كسبها مشروعا، لعله أنفق من مال ربوي أو من فائدة مال ربوي، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفق المال الحلال، أنفق الرزق الحلال التي سعيت لجلبه بطريق مشروع، ومما أخرجنا لكم من الأرض زكاة الزروع، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذ. أكثر الناس شيء سيء صدقوا في رمضان إنسان قدم لنفسه أحذية كي توزع على سبيل الزكاة، كل فرد منه جمع من محله التجاري خلال عام نماذج غير صحيحة 40-42، جمعها في كيس وأرسلها إلى مسجد. هذا أين مكانها؟ في الحاوية. إنسان يقدم ثياب أحيانا بالية بالية مستعمل استعمال كثيف عنيف، ما مكانها؟ حاوية. إنسان يقدم طعام تعافه يتناقض مع كمال الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. أحيانا فاكهة في أول فسادها تشتريها بسعر عالي، وكان كيلو تفاح فرضا 50 ليرة، تشتري تفاح على وشك الفساد ب 10 على الخلف. يعني انت البضاعة السيئة لا يمكن ان تشتريها الا بثمن بخس، ان تغمضوا فيه، ان تقللوا من قيمته، ان تأخذوها بثمن بخس. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني. لهذا في الطعام كثيرا ما يقدم طعام في الفساد أو في أول فساد، هذا الطعام لا قيمة له. أطعم الفقير طعاما يشتهيه ويحبه، أعطه ثيابا يحبه يلبسها يعني مزهوا بها، لا تعطه ثيابا يلبسها مستحيا بها. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني عن هذا العمل الشأ الذي تشوبه النقيصة. حميد أيضا، لو أنكم أنفقتم نفقة من كسبكم الحلال من شيء نفيس كان يحمدكم ويعوض عليكم أضعافا. أخواننا الكرام، يجب أن تتعلم عن خصائص الشيطان. يعدكم حدثنا أخي كان له والد من علماء دمشق، قال له يا بني أدب نفسك. قال له كيف؟ قال له إذا أردت أن تنفق 100 ثم جاءك وسواس من الشيطان دعك من هذا الإنفاق، ضم هذا المال إلى جيبك، عاقب نفسك. كيف تعاقبه؟ أنفق 100، كلما جاء الوسواس ليمنعك من أن تنفق أنفق الضعف، بهذا تؤدب النفس وتعلم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحش، والله يعدكم مغفرة منه وفضل. يدعوك إلى الزنا، إلى مخالفة الحرام، إلى أن تملأ عينيك من المال من سنوات الطريق، إلى اقتراف المعاصي والآثام. يدعوك إلى الفحشاء، وإذا أنفقت مالك في سبيل الله أخافك من الإنسان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع فضله لا يحب. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني الحكمة أن تعرف المنهج، الحكمة أن تعرف المنهج، الحكمة أن تحسن التصرف، الحكمة أن تقول كلمة مناسبة في الوقت المناسب مع الإنسان المناسب في القدر المناسب. الحكمة أثمن شيء تملكه، إنك بالحكمة تجلب المال وبالحمق تبدده. بالحكمة تسعد بامرأة من الدرجة الخامسة وبالحمق تشقى بامرأة من الدرجة. يؤتي الحكمة من يشاء، والحكمة تؤتى ولا تؤخذ، تؤتى مكافأة للمؤمن. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. أعطاه المال وهو لا يحبه، أعطى فرعون الملك وهو لا يحبه، أما أعطى الأنبياء العلم والحكمة لأنه يحبه. فينبغي أن يكون عطاؤك من الله عز وجل من نوع عطاء الأنبياء، وما يذكر إلا أولو الألباب. الحمد لله رب.

ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تجارب الحياة هي أكبر مدرسة وأهم معلم، ولذلك على مدار 7 أشهر قمنا بزيارة العديد من الأشخاص المسنين لنسألهم ما هي أهم دروس الحياة التي تمنوا لو كانوا يعلمونها في شبابهم. ولقد جمعنا جميع الإجابات ولخصناها في 18 نقطة سوف تغير نظرتك للحياة إلى الأبد. نصائح لا تقدر بثمن. النصيحة الأولى: لا شيء يدوم إلى الأبد. المال والجاه وحتى الألم هو مؤقت وسوف يزول، لذلك لا تتعلق بشيء زائل. حاول أن تكون معتدلا في فرحك وفي حزنك، لأن الشيء الوحيد الثابت في هذه الحياة هي سنة التغيير. النصيحة الثانية: استمع إلى ذلك الصوت داخل رأسك. لقد تعلمنا منذ صغرنا أن نتجاهل تلك الأصوات الصغيرة المزعجة بالداخل التي تخبرنا أن هناك شيء ما غير صحيح، أو أن الخطوة التالية التي تتخذها قد تكون الخطوة الخاطئة. استمع إلى هذا الصوت، ثق بهذا الصوت، إنها تسمى غريزة ونادرا ما تكون خاطئة. النصيحة الثالثة: اطلب الحاجات بعزة الأنفس، فإن على الله قضاؤها. لا تقلل من شأنك محاولا الحصول على أمر ما، لا تتذلل واجعل ثقتك بالله كبيرة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلذلك حافظ على كرامتك ولا تحاول استجداء أي أحد في أي أمر تود الحصول عليه. النصيحة الرابعة: وفر المال الأبيض لليوم الأسود. هذه واحدة من أهم النصائح التي يجب عليك اتباعها، حيث أن ما تراه اليوم من استقرار الحال والوضع المادي ممكن لا سمح الله أن ينقلب في أي لحظة. لذلك داوم على عادة الادخار، وإذا كان في بلدك صندوق للضمان الاجتماعي اشترك به فورا، لأن العديد من الأشخاص واجهوا صعوبات في شيخوختهم لأنهم لم يفكروا بالمستقبل ولم يفهموا أن دوام الحال من المحال. النصيحة الخامسة: هذا الوقت سوف يمضي. إنها عبارة قوية جدا إذا أدركتها. مهما واجهتك مشاكل في الحياة واعتقدت أنها نهاية الدنيا، فتذكر أن هذا الوقت سوف يمضي ويصبح من الماضي. تذكر المواقف الصعبة التي مررت بها وكيف أحسست أنها نهاية العالم، ولكنها مضت بحلوها ومرها وأصبحت من الذكريات بالنسبة لك. النصيحة السادسة: لا تقلق بشأن الأشياء التي لا يمكنك التحكم بها. هناك حقيقة قاسية في الحياة يرفض بعض الناس قبولها، ألا وهي أنه ليس لديك سيطرة على العديد من الأشياء التي تحدث في حياتك. بعض الأشخاص الذين يقاومون هذه الحقيقة يصبحون مهووسون بالصحة.

سيطرة، إنهم يتدخلون في التفاصيل الدقيقة ويرفضون تفويض المهام. يعتقدون أنهم إذا تمكنوا من السيطرة بشكل كاف على الآخرين والمواقف فإنهم يمنعون حدوث الأشياء السيئة. النصيحة السابعة: لا تبني سعادتك على أحد. العديد من الأشخاص يضعون شروطا مسبقة لسعادتهم، فمثلا تقول الفتاة: عندما أتزوج سوف أكون سعيدة، أو يقول الشخص: عندما أحصل على هذه الوظيفة فعندها تبدأ سعادتي. في الواقع سعادتك لن تأتي من خلال شخص أو حدث في حياتك، إنها شعور ينبع من الداخل، حيث أن سعادتك وشقائك هي من صنع أفكارك. النصيحة الثامنة: أحط نفسك بأصدقاء أوفياء. الصداقة الحقيقية كنز لا يقدر بثمن، لذلك احرص على وجود أصدقاء في حياتك، في علاقة تسودها المحبة والمودة. وتأكيدا لهذه النصيحة، في أطول دراسة في التاريخ من قبل جامعة هارفارد، وجد الباحثون أن الأشخاص الأكثر سعادة لم يكونوا الأكثر ثراء أو الأعز سلطة، ولكنهم كانوا الأشخاص الذين يحظون بعلاقات صداقة حقيقية. النصيحة التاسعة: خفض توقعاتك هو مفتاح للسعادة. توقع الكثير وسوف تصاب بخيبة أمل. هذا لا يعني خفضها جميعا، ولا يعني خفضها إلى مستوى قليل جدا. لا يزال يتعين عليك الحفاظ على التوقعات، ولكن عليك تقييدها أو إبقاء أفكارك تحت المراقبة للتأكد من أنك لا تتوقع الكثير. النصيحة العاشرة: تعلم كيف ومتى تقول لا. قول لا ليس بالتصرف الأناني ولا بالأمر السيء، إنه أمر صحي من أجل وقتك الخاص ووقت عائلتك. عندما تقول لا تتمكن من قضاء الوقت بجودة أعلى مع الأمور الأكثر أهمية في حياتك. النصيحة الحادية عشر: أظهر حبك قبل فوات الأوان. العديد من الأشخاص الذين فقدوا أحبتهم تمنوا لو يرجع بهم الزمن ويعبروا لأحبتهم عن مدى حبهم وتقديرهم لهم، حيث أن الحياة تأخذ وقتنا ونحن لا نشعر. لذلك قبل فوات الأوان أظهر لأحبتك مشاعرك كل يوم، لا يوجد عيب في ذلك. اجعلها عادة صباحية أن تعبر كل يوم عن مدى حبك وتقديرك لشخص مهم في حياتك. النصيحة الثانية عشر: لا تضيع وقتك في التبرير، لأن الناس يسمعوا فقط ما يودون سماعه. إن العالم مليء حقا بالأشخاص العنيدين والأنانيين الذين لا يهتمون بك أو بتفسيرك عندما تحاول إقناعهم بأشياء معينة، ومع ذلك فإنهم يخلقون فكرة خاطئة عنك ويحكمون عليك وفقا لذلك. فإذا هي مضيعة للوقت في شرح أي شيء لهؤلاء الناس. لذلك اتركهم وامضي، واعلم أن رضا الناس غاية لا تدرك. النصيحة الثالثة عشر: المال لا يشتري السعادة. عندما تكون شابا وتتمتع بصحة جيدة وتنتظرك حياتك الطويلة، تعتقد أن المال يعني كل شيء. من المؤكد أن المال لا يشتري السعادة، لكن يمكنه شراء العديد من البدائل الأخرى: منزل كبير، سيارات فارهة، وعطلات فاخرة. نعم، يمكن للمال أن يشتري لك أشياء كثيرة ويجلب لك الراحة، لكن هذه الأشياء لا تمثل السعادة أبداً. والسبب في ذلك أن السعادة هي حالة ذهنية وعاطفية ليس لها ارتباط بأي شيء معين، وبالتالي تكون مستقلة عن الأشياء المادية في حياتك. لا تقع في هذا الخطأ، المال ليس سعادة، ابحث عن سعادتك الحقيقية. النصيحة الرابعة عشر: صحتك هي أثمن ما تملكه. صحتك رصيد لا يقدر بثمن، هدية ونعمة. الصحة الجيدة تسهل عليك الوصول إلى هدفك
وتحقيق حلمك والاستمتاع بحياتك على أكمل وجه. لسوء الحظ غالبا ما نهدر الصحة الجيدة عندما نكون صغارا. اعتني بنفسك جيدا الآن، ارعى جسمك واحمي صحتك. لا تكن أحد الأشخاص الذين يقولون دائما أتمنى لو كنت سأعتني بنفسي بشكل أفضل. النصيحة 15، ابني أحلامك الخاصة، وإن لم تفعل شخص ما سوف يوظفك لبناء أحلامه. في بداية حياتك المهنية من المهم أن تحصل على وظيفة حتى تتعلم بيئة الأعمال وكيف يمكنك إدارة الأمور، ولكن إذا أردت أن تكون مميزا فعلا في هذه الحياة فعليك أن تبحث عن طريقك الخاص وتبني العمل الخاص بك. تذكر بأن ليس هناك واحد من الناجحين في هذه الحياة كان موظفا ينتظر راتبه كل نهاية شهر. النصيحة 16، لم يفت الأوان بعد للبدء بشيء جديد. سيصل الكثير من الناس إلى سن معين في حياتهم ويفكرون أتمنى لو فعلت ذلك. الآن حان الوقت للتوقف عن هذا التفكير وإدراك أنك لم تتقدم في السن لتحقيق أهدافك وأحلامك. تذكر أن كولونيل ساندرس أسس سلسلة مطاعم KFC الشهيرة في عمر 65. النصيحة 17، لا تخاف من ارتكاب الأخطاء. تعتبر الأخطاء طريقة رائعة للتعلم والتخلص من بعض الأشياء السلبية. في الواقع يمكنك تعلم أفضل دروس الحياة أثناء ارتكاب بعض الأخطاء. وتذكر أن الخوف من الخطأ والخوف من الفشل هما أكبر عوائق النجاح. النصيحة 18، عمق علاقتك مع العزيز الجبار الذي بيده ملكوت كل شيء. هذه النصيحة الذهبية. الأشخاص المسنين الذين كانوا متوكلين على الله بدوا لنا أكثر صلابة، لا يخشون أي شيء في هذه الحياة ويتذكرون أحبتهم. هذا الإيمان واليقين يبنى مع الأيام، لذلك احرص على الصلاة وعمق علاقتك مع الحي الذي لا يموت.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حديثنا اليوم عن البكاء من خشية الله وعظمة الأجر المترتب على هذا العمل. هل بكيت يوما من خشية الله؟ هل ذرفت دموعك يوما كأمطار السماء حبا ومهابة وحياء وشوقا إلى الله؟ هل ذكرت الله يوما خاليا لوحدك فانكسرت خجلا واستحياء لفضله وحلمه عليك وإعراضك عنه؟ إن كنت من هذا النوع من البشر فأبشر بالخير، فقد أتت المبشرات المتواترات من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، كناية عن الاستحالة. حديث صحيح صححه الألباني. نعم يا أخي، لعل عبرة واحدة فقط تسح منها الدموع هي الفكاك، وهي نجاتك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحديث المتفق عليه: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. انظروا إلى عظيم فضل البكاء من خشية الله. الله أكبر. تخيل في هذا اليوم المهيب المخيف بسبب هذه الدمعة، الله سبحانه وتعالى يؤمنك، وهذا دليل قاطع أن الدمعة لها ميزان عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نرجع لشرح الحديث، وهنا إشارة: رجل ذكر الله خاليا، وهذا دليل على أن هذا الإنسان لا يريد رياء ولا سمعة ولا مدح من أحد في مسألة البكاء من خشية الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي من غير صوت مرتفع. أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. يعني لولا أنه ما أرفع رأسه ورأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي أصلا. وكان الصالحون وهم في الصف الواحد في الصلاة بجانب بعض يبكي أحدهم ولا يدري عنها الذي بجانبه، إخفاء للعمل. قال محمد بن واسع: إن الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم، من الإخلاص. وللعلم هذه الدموع لا تأتي إلا من إنسان فعلا يعني بينه وبين الله سر، بينه وبين الله صلة. ونحن نعني بذلك الدموع التي تكون متصلة بالله، سببها ذكر الله. أما الدموع المرتبطة بفقدان عزيز أو بأي سبب من أسباب الأمور الدنيوية، هذه خارجة عن هذا الفضل. وقال المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة والسلام: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. حسنه الألباني. وهذه قصة مؤثرة، يعني سبحان الله كلما قرأتها تأثرت. وهي قصة الصحابي الكريم كاتب الوحي أبي بن كعب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال: الله سماني لك؟ قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فذرفت عيناه. رواه البخاري. وفي رواية: فجعل يبكي. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، يقصد سورة البينة. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى. الله أكبر، كيف لا يبكي؟ والله العظيم، رب العرش العظيم، خالق الأكوان، مالك المجرات، يعرفك ويحبك ويذكرك. قمة البشرى، قمة الفرح، قمة الأمل. الله أكبر. يعني كما يقول يعني بعض العارفين بالله: والله لولا أن كتب الله علينا ألا نتلاشى عند ذكره وحبه والبكاء من خشيته لتلاشينا هباء منثورا. فعلا يعني نموت من جمال مهابة الله والأنس بقربه جل وعلا. هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ قيل لعطاء السلمي: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي أن أبكي حتى لا أقدر أن أبكي. الله أكبر. وقيل لأحد الصالحين العارفين بالله: ما هي جنة الدنيا؟ قال: البكاء من خشية الله. وهذه القصة العجيبة عن عبد الله بن المبارك. قال القاسم ابن محمد: كنا نسافر مع ابن المبارك، فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي: بأي شيء فضل علينا هذا الرجل حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إنا لنصلي، ولئن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج. قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام نتعشى في بيت إذ طفئ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج ليصلحه، وأخذ يبحث عما يوقد به المصباح، فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع، فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر بمعنى الحديث أنه تجاوز الصحابة بشيء وقر في قلبه، ومما عرف به أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان رقيق القلب بكاء رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذه بعض الآثار عن السلف. قال الإمام النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين بالله وشعار الصالحين. وقال الحسن البصري: بلغنا أن الباكي من خشية الله لا تقطر من دموعه قطرة حتى تعتق رقبته من النار. وقال أيضا: لو أن باكيا بكى في ملأ من خشية الله لرحموا جميعا، وليس شيء من الأعمال إلا له وزن إلا البكاء من خشية الله. وروي كذلك عن كعب الأحبار أنه قال: لأن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. والبكاء هو علامة رقة قلب، والقلب لا يرق إلا إذا طهر من الذنوب والمعاصي والآثام. يقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال جل وعلا في سورة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الصفة صفة الصالحين المؤمنين الأتقياء الأنقياء. قال جل وعلا يمتدح هذه الصفة في سورة مريم، يقول تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لماذا المؤمن يبكي؟ يتذكر تقصيره، ثم يتذكر رحمة الله وحلم الله سبحانه وتعالى عليه فيبكي من رحمة الله.
هذا هو البكاء، شعور حب، حياء من الله، اعتراف تقصير وانكسار، مهابة عندما يتجلى على قلب المؤمن، المهابة الإلهية، يخر وينكسر ويذبل ويتلاشى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.

همسة قلبية. أنت رائع حين تتجاهل من يسيء إليك، وكريم حين تأخذ أحزان غيرك، وجميل عندما تبتسم وفي قلبك حزن.

ليس عيب فيك إن كنت طيبا مع غيرك، لكن العيب في الذي لا يقدر طيبتك. كن لأخيك سندا، ولأختك معينا، ولصديقك وفيا، ولجارك محسنا، وبوالديك بارا، دنيا زائلة وكلنا راحلون.

انثر خيرا تلقى خيرا، إن لم تلقاه في دنياك فستراه مخبأ عند ربك لا تمل، فما تنصره سيسعدك يوما، فقط ثق بالله. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات.

انتبه وتأمل. بعد كل عملية شراء مصرفي تأتيك رسالة تبين لك حدوث نقص في رصيدك. تخيل أن هذه الرسالة تأتيك بعد كل عملية ظلم واعتداء وغيبة ونميمة وبهتان ينقص من رصيدك. الأمر الأصعب أن النقص يحدث في رصيدك دون علمك، ولكنك سترى فاتورة كشف الحساب كاملة يوم التغابن، فانتبه وتأمل.

إلى أختي الجميلة، أنت جميلة في العشرين طاقة وشغفا تشرقين، في الثلاثين تشعين، في الأربعين أنوثة وجاذبية تفيضين، في الخمسين أنت أجملهن حين تضحكين، في الستين بالدفء والرقة تتألقين، في السبعين ملكة الحياة أنت حقيقة، بتجاعيدك ابتهجي لماذا تخجلين، تلك الدجاعيد كنزك الثمين، تخبئ لك أحلى القصص وأحلى ذكريات السنين، ابتهجي وقولي بها أعيش لأكمل التاسعة والتسعين. جميلة أنت، يكفي إنك أنثى للحياة حياتها بوجودك تهيبين.

قصة أعجبتني. شاب أراد أن يضايق فتاة، فأرسل لها عبر الخاص: ممكن نتعرف؟ فكان ردها: ممكن أكيد أخي، لما لا تعرف من أكون؟ أنا حواء التي خلقت من ضلعك كي لا تأذيها، ولا تنسى أنها قطعة منك. أنا التي أهداني الله لك حين خرجت وحيدا من الجنة باكيا تبحث عن من يرد وحشتك. أنا أمك وأختك وابنتك وزوجتك التي تصون بيتك. أنا سورة النساء والمجادلة والنور والطلاق ومريم. أنا جنة تكون تحت قدماي حينما أكون أمك. أنا التي أعطاني الله نصف إرثك لا استهان بي، ولكن لأنك تتولى جميع أمري. أنا التي أوصى بي الحبيب وقال: استوصوا بالنساء خيرا. أنا من قال لها: ربي وكلي واشربي وقري عينا. أنا التي لو كنت صالحة أكون أفضل من 1000 رجل غير صالح. إن كنت تبحث عن اللهو يا هذا، فاذهب إلى صفحات اللهو واللعب. فمن تكون أنت يا محترم؟ رد الشاب في كلمتين: أنا التائب إلى الله، وهنيئا لأم ربتك.

دعاء. اللهم ارزقنا قلوب تتجلى بخشيتك، ونعما تدوم بفضلك، وأرواحا تهوي طاعتك، ولسانا لا يمل من ذكرك. أسألك اللهم في كل يوم جديد زدته في حياتنا أن تزيدنا معه إيمانا ورزقا وسعادة وتوفيقا.

كل المخاوف تجلب لك الهموم إلا الخوف من الله، فإنه يجلب لك أعظم شيء. ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلن. جعلكم الله من المطمئن قلوبهم، المنشرح صدورهم، المضاء دروبهم، المجاب دعواتهم، ورزقكم ربي طول العمر وصلاح العمل في هذا اليوم وسائر الأيام مع طيب المقام وحسن الختام، وجعلكم من أحباب سيد الأنام. آمين يا رب العالمين.

إذا جاءك المهموم أنصت، وإذا جاءك المعتذر أصفح، وإذا قصدك المحتاج أنفق. ليس المطلوب أن يكون في جيبك مصحف، ولكن المطلوب أن تكون في أخلاقك آية. كل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخير، يظل مغروسا في النفوس. هنيئا لمن يزرع الخير والطيب بين الناس. اجعل من يراك يدعو لمن رباك. فنقاء القلب ليس غباء، إنما فطرة يميز الله بها من أحب.

حكمة اليوم. قال حكيم لابنه: يا بني، في حياتك لا تتنازل عن 3 أشياء: أن تأكل أفضل الطعام، ثانيا وتنام على أفضل الفراش، ثالثا وتسكن في أفضل البيوت. فقال الابن: نحن فقراء يا أبي، فكيف لي أن أفعل ذلك؟ فقال الحكيم: إذا أكلت فقط عندما تجوع سيكون ما تأكله أفضل طعام، وإذا عملت كثيرا ونمت وأنت متعب سيكون فراشك أفضل فراش، وإذا عملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم، وبهذا تكون سكنت في أفضل البيوت.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: عيادة المريض وتشييع الميت. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه.
2: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه.
1: عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.
1: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
2: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله

0: كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
0: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
0: عن أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له 3 لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه.

أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل، يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل، يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إن

ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل، فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل، وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. سبحان من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السريرة. سبحان الذي لا تحصى أيادي كرمه وإنعامه، سبحان واسع الفضل والإحسان، ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. سبحان فارج الكربات ومجيب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه، سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.

0: إلى.
1: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

0: إلى
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري.

وأتوب إليك فتب علي. اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: كتاب الدعوات عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
1: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
2: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي.
1: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني. رواه أبو داود.
2: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.
1: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.
1: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. رواه الحاكم.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في هذه النشرة، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته من زعامة حزب العمال عقب ضغوط حزبية متصاعدة. واشنطن تجمد العقوبات على طهران لمدة 60 يوما، وإيران توافق على عودة المفتشين الدوليين وعودة الهدوء إلى لبنان. تسجيل ثاني حالة وفاة لطائر مصاب بالسلالة القاتلة إنفلونزا الطيور في غرب أستراليا. وميسي يحطم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم. نشرة الأخبار. أكد نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس أن المحادثات الدبلوماسية التي أجراها مع مسؤولين إيرانيين في سويسرا قد أرست أساسا جيدا وقويا للتوصل إلى اتفاق لسلام نهائي بين الطرفين، وفي بادرة لحسن النوايا عقب هذه الجولة الأولى من المفاوضات، أعلنت الولايات المتحدة تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران لمدة 60 يوما، بالتزامن مع تقارير رسمية تفيد بعودة الهدوء إلى لبنان بعد موجة من القتال العنيف التي كانت قد دفعت طهران سابقا لإعلان إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي. وأوضح فانس أن طهران وافقت خلال الاجتماعات على السماح بدخول مفتشي الأسلحة النووية مجددا، بالإضافة إلى التوافق على وضع آليات واضحة لإدارة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج والإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النار. وأعرب نائب الرئيس الأمريكي عن تفاؤله الكبير بالتقدم المحرز حتى الآن، معتبرا هذه الخطوات دفعة إيجابية نحو إنهاء التوترات الإقليمية. أعلنت الأمم المتحدة أن قوات حفظ السلام الدولية العاملة في لبنان اليونيفيل سجلت أول يوم كامل دون رصد أي عمليات إطلاق نار أو اعتراضات صاروخية في المنطقة، وذلك منذ استئناف الأعمال العدائية في شهر آذار مارس الماضي. وجاء هذا التراجع الملحوظ في حدة العمليات العسكرية بعد أيام من التصعيد العنيف والمكثف الذي أعقب الإعلان عن الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك أن هذه هي المرة الأولى منذ عدة أشهر التي تقرر فيها قوات حفظ السلام غياب المظاهر المسلحة والاشتباكات فوق أجواء جنوب لبنان.
2: Turning to southern Lebanon, I can tell you that yesterday marked the first day since the resumption of hostilities on March 2nd in Lebanon that peacekeepers from our peacekeeping force in Lebanon did not detect any trajectories or observe any interceptions.
1: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من زعامة حزب العمال ليكون بذلك سادس رئيس وزراء بريطاني يتنحى عن منصبه قبل انتهاء ولايته خلال العقد الأخير. وجاء هذا الإعلان في خطاب ألقاه ستارمر أمام مقر رئاسة الوزراء، مؤكدا أنه سيبقى في منصبه كرئيس للحكومة حتى يتم اختيار خلف له. وتأتي هذه الخطوة بعد فوز منافسه الحزبي أندي بورنوم رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق بمقعد في البرلمان عبر انتخابات فرعية، وهو المقعد الذي ترشحه بورنوم للفوز به خصيصا بهدف تحدي ستارمر على زعامة الحزب وقيادة البلاد.
3: I will also give my successor my full and unequivocal support, knowing that they will inherit a Britain that is far stronger and fairer than the one I inherited 2 years ago, better prepared for the challenges ahead, and better able to ensure the Labour Party secures a second term in office.
1: أعلنت وزارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية في ولاية غرب أستراليا عن نفوق طائر ثان مصاب بسلالة إنفلونزا الطيور القاتلة، وهو طائر من نوع بيترد العملاق، بعد أن ظهرت نتائج فحوصاته إيجابية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويأتي هذا النفوق بعد تسجيل الحالة الأولى لطائر من نوع سكوال بني وسط تقارير تفيد برصد أكثر من 12 حالة أخرى لطيور مريضة أو نافقة. من جانبها حذرت جاكي جارفيس وزيرة الزراعة والأغذية في الولاية المواطنين، مشددة على عدم اقتراب أي شخص من الطيور المريضة وترك التعامل معها للمحترفين المدربين فقط.
4: So the advice is we don't want anyone going near these birds except biosecurity officers, trained biosecurity officers and veterinarians to do the sampling. So whilst wildlife carers have been fantastic and at the forefront, we now ask that nobody go near sick or injured birds while we go through this surveillance process.
1: وصف حزب الخضر الأسترالية التعديلات الهيكلية المقترحة من قبل الحكومة على نظام التأمين الوطني للإعاقة بأنها تشريع لا إنساني، وتهدف إلى الإصلاحات هذه الإصلاحات إلى استبعاد أكثر من 160 ألف شخص من البرنامج في محاولة للسيطرة على الإنفاق وكبح التكاليف، مع توجيه المستبعدين إلى برامج دعم تديرها الولايات والأقاليم. وتأتي هذه التوترات في وقت تحاول فيه حكومة حزب العمال الضغط على الحزب الصغير للحصول على دعمه للإصلاحات الضريبية مقابل تمديد التحقيق البرلماني في تغييرات NDIS، إلا أن السيناتور ستيل جون أكد أن الاقتطاعات المقترحة ستترك آلاف الأشخاص دون دعم كاف.
5: $185 billion over the decade. That is the largest cut to a Commonwealth program in the history of this nation. These cuts go too far. They go too fast. They will cost too many jobs. They put at risk too many lives.
1: أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تمديد خفض ضريبة الإضافية على الوقود لمدة شهر آخر، مما يضمن استمرار خفض أسعار الوقود بمقدار 16 سنتا للتر الواحد حتى الثاني من آب أغسطس المقبل، بالإضافة إلى خفض رسوم استخدام الطرق للمركبات الثقيلة بنفس القيمة. وكان من المقرر انتهاء صلاحية هذه التسهيلات الضريبية في مطلع شهر تموز يوليو، إلا أنه تقرر إلغاؤها تدريجيا بناء على خطة للحكومة الفيدرالية حظيت بموافقة رؤساء حكومات الولايات خلال اجتماع مجلس الوزراء الوطني يوم أمس. أظهر بحث جديد أجراه معهد أستراليا أن السياسة المناخية الرائدة في البلاد تفشل في تحقيق خفض حقيقي للانبعاثات، بل تتيح لكبار الملوثين زيادة تلوثهم الفعلي. وأشار التقرير الصادر قبيل مراجعة حكومية لآلية الحماية إلى أن الاعتماد المفرط على تعويضات الكربون يتيح للشركات الملوثة ادعاء تحقيق صاف لخفض في الانبعاثات، بينما تزيد من تلوثها على أرض الواقع، محذرة من أن استمرار التوسع في مشاريع الفحم والغاز قد يضع أستراليا في حالة انتهاك للقانون الدولي. ومن جانبها دعت النائبة المستقلة نيكوليت بويل إلى استغلال المراجعة الحكومية القادمة كفرصة لإصلاح هذه السياسات وسد الثغرات.
6: It fails also to have meaningful penalties for non-compliance, and as the member for McKellar was saying, it also has an unlimited tap into offsets for polluters. Now, we've seen the government approving tens of new fossil fuel projects since 2022 under the guise of doing things right for the climate, and it's because it has failed to cap the access that these big polluters have to offsets to meet their compliance is why these go ahead.
1: في أخبار الرياضة، حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، رافعا رصيده إلى 18 هدفا في الحدث العالمي أمام النمسا قبل قليل في دالاس ضمن نسخة 2026 في أمريكا الشمالية. وسجل ميسي أفضل لاعب في العالم 8 مرات، والذي سيبلغ 39 يوم الغد هدفي اللقاء، وذلك بعد أن أهدر ركلة جزاء مبكرة لينفرد بالرقم القياسي الذي تشاركه في المباراة الأولى أمام الجزائر عندما سجل الثلاثية مع الألماني ميروسلاف كلوزي والبالغ 16 هدفاً. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتاً أمريكياً. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن غائم جزئيا 22، هوبرت ممطر 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ميلبورن غائم جزئيا 16، سيدني غائم جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

0: من يريد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري.
1: إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

رد القضاء. لو قدر لك قضاء فكل محاولاتك الجهيدة لرده لن تفلح إلا بسلاح عتيد قوي واحد هو الدعاء، فالدعاء يرد القضاء. أعداء الحرية، إن أعداء الحرية هم أعداء الإنسانية الذين يعيشون على حقوق الآخرين، يتلذذون بمص دمائهم بعد العسر يسرا. إذا اسودت الدنيا في وجهك وشعرت بألم الانقباض في صدرك، تذكر أن بعد الليل لا بد أن يشرق الصباح، وتذكر أن مع العسر يسرا. السعادة الحقيقية، إذا أردت أن تشعر بالسعادة الحقيقية والتي لا تنتهي، فعليك أن تستفتي قلبك قبل كل خطوة تخطوها، هل هذه الخطوة تقربك من الله أو تبعدك عنه؟ فإن كانت تقربك فافعلها، وإن كانت تبعدك عنه ولو أشبار بسيطة فلا تقربها أبدا مهما كانت. الوضوح الجميل، إن الوضوح جميل كالسماء الصافية، كالوردة المتفتحة، كالماء النقي، كالفتاة التقية المصانة. فكن واضحا صادقا في تعاملك مع ربك ومع الناس، تكن من المفلحين. علمه العزة، علم ابنك أن يقبلك على رأسك لا على يدك، حتى يتعلم الشموخ والعزة بدلا من أن يتعلم الانحناء والإذلال. آفاق جديدة. يقول إيمرسون: الشخص الذي أحل نفسه محل الشخص الآخر هو شخص ثري، شخصيته ثراء عريضا، فهو عندئذ قد عاش في عقل أشبه بحجرة جدرانها مغطاة بالمرايا، فأينما وجه نظره طال عصورته، وقد تتحول هذه المرايا إلى نوافذ، فهو عند

خليق أن ينظر عبرها إلى آفاق جديدة. تقبل ما يقدره الله عليك. يقول دكتور هيرسي: إن المرء إذا كان صافي المزاج ورائقه وسعه أن يتقبل أشد الأدمات والمواقف خطورة بأقل ما يمكن من التأثر. أما إذا كان متعكر المزاج ملبده فإن المواقف وأتفهها يوشك أن يصل به إلى شفا اليأس.

0: أخي المؤمن، إن من أفضل
1: إن من أفضل
0: الأعمال
1: الأعمال
0: أن
1: أن
0: يظل
1: يظل
0: لسانك
1: لسانك
0: دوما
1: دوما
0: رطبا
1: رطبا
0: بذكر الله.
1: بذكر الله.
0: الأذكار.
1: الأذكار.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: فسبحان
1: فسبحان
0: الله
1: الله
0: حين
1: حين
0: تمسون
1: تمسون
0: وحين
1: وحين
0: تصبحون،
1: تصبحون،
0: وله
1: وله
0: الحمد في
1: الحمد في
0: السماوات
1: السماوات
0: والأرض،
1: والأرض،
0: وعشيا
1: وعشيا
0: وحين
1: وحين
0: تظهرون.
1: تظهرون.
0: اللهم
1: اللهم
0: إن
1: إن
0: هذا
1: هذا
0: إقبال
1: إقبال
0: ليلك
1: ليلك
0: وإدبار
1: وإدبار
0: نهارك
1: نهارك
0: وأصوات
1: وأصوات
0: دعاتك،
1: دعاتك
0: فاغفر
1: فاغفر
0: لنا.
1: لنا.
0: أذكار
1: أذكار
0: المساء.
1: المساء. أعوذ
0: أعوذ
1: بالله من
0: بالله من
1: الشيطان
0: الشيطان
1: الرجيم.
0: الرجيم.
1: بسم
0: بسم
1: الله
0: الله
1: الرحمن
0: الرحمن
1: الرحيم.
0: الرحيم.
1: الحمد
0: الحمد
1: لله
0: لله
1: رب
0: رب
1: العالمين،
0: العالمين،
1: الرحمن
0: الرحمن
1: الرحيم،
0: الرحيم،
1: مالك
0: مالك
1: يوم
0: يوم
1: الدين،
0: الدين،
1: إياك
0: إياك
1: نعبد
0: نعبد
1: وإياك
0: وإياك
1: نستعين،
0: نستعين،
1: اهدنا
0: اهدنا
1: الصراط
0: الصراط
1: المستقيم،
0: المستقيم،
1: صراط

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت.

بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،

محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك.

واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك، وأمتها على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير.

أخي المؤمن، فلنتعاهد على ذكر لله دائم ينير القلب ويزيد الحسنات ويرفع الدرجات عند رب العالمين.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: قدرت أرزاق كل الخلق من عدمي، وزدت في الرزق يا ذا الجود والكرم. أبواب جودك ما تنفك مشرعة حتى طفونا على بحر من النعم. هذه الملايين مما قد خلقت ترى من حولها الرزق موفورا على أممي. فالنمل والطير والأسماك أجمعها من عاش في النور أو من عاش في الظلم. والآدميون نالوا فوق ما سألوا عبر الزمان، كأن الكل في حلم. وكل ذي مهجة في الأرض زاحفة أو غير زاحفة تسعى على قدمي، تسعى وللسعي أوقات محددة ورزقها غير محدود ومنقسم. لم ينفد الرزق يوما رغم كثرتها، وربما قد قضت يوما من التخم. آلاف آلاف أعوام وما برحت، كل الخلائق تلقى غاية الكرم. لا عقلها كافل أرزاقها أبدا، ولا قواها تنجيها من الألم. يا رب أنت الذي أعطيتها كرما، وأنت من قدر الأرزاق من قدمي. وأنت يا رب هاديها وكافلها، وأنت كافل رزق الكل من عدمي. وأنت تعلم عنها فوق ما علمت عن نفسها وهي كالذرات في الرحم. وأنت وحدك من يرجى ومن يده تعطي، فتغني وتكفي سائر الأمم. يا رب سبحانك ما أعز جناب من احتمى بجنابك، وما أوثق أسباب من تمسك بأسبابك. ذاق طعم الذل من وقف على غير بابك، وضل من استهدى بغير كتابك. سبحان من لا يمل سؤال السائلين، ولا تختلف عليه حوائج الطالبين. سبحان الذي خلق الخلق من تراب، وفاوت بينهم في العقول والآداب. سبحان رب السماوات والأرض، رب العرش عما يصفون.

كلام في الحب، حب الأمهات. الأم هي أكثر مخلوقات الله قدرة على الحب، لأنها تملك القدرة على العطاء وعلى التضحية وإنكار الذات والفناء في من تحب، وهي كلها علامات الحب كما أنزله الله في قلوب البشر. من منا لم يغمره هذا النهر المتدفق من الحنان الذي اسمه حب الأمهات؟ هي الوحيدة من كل البشر التي تحبك حبا بلا مقابل، حبا حانيا دافئا مضحيا بلا حدود، وكأنه نهر عذب من الحنان لا ينتهي ولا ينضب أبدا. لا أحد يحبك في هذه الدنيا أكثر من أمك، وحب الأمهات هو امتداد طبيعي من حب الإله للبشر، فهو جزء من رحمة الإله وحنانه وعطفه ومنحه التي لا تتوقف لعباده من بني الإنسان، حتى العاق منهم والكافر بنعمة ربه يرزقه ويرعاه. وقد قال الحق سبحانه وتعالى عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هكذا تفعل الأمهات مع أولادها، فهي لا تفرق في حبها وحنانها ورعايتها وسهرها بينهم كلهم، الطيب والحبيب والخبيث والعاقل والشقي والتقي وشقيقه الذي أخذته الدنيا في ركابها، وهي في ذلك لا تعترف أبدا بأي صفة سيئة تلحق بأولادها. وللأم حاسة خاصة بها، جهاز رادار يعمل بينها وبين أولادها فقط، وينقطع عمله وبثه عن الآخرين، جهاز استقبال غاية في القوة لا يصابب العطل ما دامت أنفاسها تتردد في صدرها، جهاز ينبئها بسكنات أبنائها وتحركهم، أين هم؟ في الطريق، في المدرسة، في الجامعة، في العمل، هل أكلوا، شبعوا، سعداء هم أم تعساء، فرحون أم حزانا؟ وكم من أم استيقظت دون منبه في عز الليالي الباردة لتتوجه إلى غرفة أولادها، هل هم نائمون، ساهرون، هل الغطاء فوق أجسادهم أم لا؟ لا يهدأ لها بال أبدا حتى تطمئن عليهم. أذكر قصة قصيرة: عندما ماتت أم أحد المؤمنين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول الكريم: يا فلان، لم يعد لك أحد في الدنيا. وهنا سأل الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف يا رسول الله، حتى أنت؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى أنا. هذا هو حب الأمهات، نهر متدفق من الرحمة والحنان بلا أجر بلا مقابل، مهما أساء إليها أبناؤها فإنها تقول وهي ترفع ضراعتها إلى الله: ربي سامحه فإنه لا يقصد. أيضا نتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على منزلة الأم من أولادها، ولكن من منا نحن الأبناء يعرف هذه الحقيقة؟ من يدرك إلا بعد أن يفقد كنز الحنان الذي لا ينضب نبعه أبدا؟ من منا ينكر أثر الأم في تربية أبنائها من المهد حتى بعد أن تكون لهم حياتهم الخاصة وأسرهم الكبيرة؟ دائما أبدا في حاجة إليها حتى في أبسط الأمور. وقد أحسن الشاعر القول عندما كتب أغنيتي الجميلة: ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة، يا رب خليك يا أمي، يا رب خليك يا أمي.

وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم

إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا.

الاستغفار. عزيزي المستمع، نشارككم هذه الفوائد عن الاستغفار، حيث جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: إن السماء لا تمطر. فقال له الحسن: استغفر الله. ثم جاءه آخر فقال له: أشكو الفقر. فقال له الحسن: استغفر الله. ثم جاءه آخر فقال له: امرأتي عاقرا لا تلد. فقال له الحسن: استغفر الله. فقال الحاضرون للحسن البصري: أو كلما جاءك شاكي قلت له استغفر الله؟ فقال الحسن البصري: ألم تقرأوا قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كان في الأرض أمانان من عذاب الله، رفع الأول وبقي الثاني. فأما الأول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأما الثاني فهو الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فلا تترك الاستغفار أبدا. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. ومن فوائد الاستغفار أنه راحة للبال وانشراح للصدر وسكينة للنفس وطمأنينة القلب والمتاع الحسن. عليك بالاستغفار. هل تريد قوة الجسم وصحة البدن والسلامة من العاهات والآفات والأمراض والأوصاب؟ عليك بالاستغفار. هل تريد دفع الكوارث والسلامة من الحوادث والأمن من الفتن والمحن؟ عليك بالاستغفار. هل تريد الغيث المضرار والذرية الطيبة والولد الصالح والمال الحلال والرزق الواسع؟ عليك بالاستغفار. هل تريد تكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفع الدرجات؟ عليك بالاستغفار. الاستغفار هو دواءك الناجح وعلاجك الناجح من الذنوب والخطايا. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار دائما وأبدا بقوله: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. رزقني الله وإياكم كثرة الاستغفار. وإليكم بعض المعلومات الرائعة التي علمنا إياها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. يحتوي جسد الإنسان على عدة خزانات للفرح والألم والحزن، فالعين كاميرا تلتقط كل ما تراه من صور إيجابية وسلبية، وعند النوم تبدأ عملية العرض ما يساهم في توتر النائم. ورسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاستغفار الكثير عند النوم، وتضحى بالعلم أنه عند الاستغفار يتحرك اللسان إلى الأعلى عند نهاية الأسنان العلوية، وهنا يضرب اللسان على الغدة النخامية التي هي في أعلى الرأس، فيتم تنظيف الخلايا من الأفكار السلبية والوساوس القهرية، فينعدل المزاج ويزيد السموم وتشبع الجسد بالأكسجين. سبحان الله، ما أجمل ما قرأت، حيث يقول إبليس لله عز وجل: وعزتك وجلالك لا أغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فيقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. أكثروا من الاستغفار. وغفر الله لنا ولكم جميعا مستمعين الكرام.

0: ويفخروا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء يسطع فيها من العقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر،
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها. خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل،
1: وبالله فاستعصم ولا ترجو غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر.
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك لا تقعد بمعجزة،
4: فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر.
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: خذ الحكمة.
3: الحكمة نبع فياض،
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج والضاء
3: يسطع فيها بالعقلاء.
1: الحكمة
3: نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار،
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذ الحكمة. إذا أردت معرفة قيمة المال حاول الاستدامة.
1: إذا كنت تحب ولدك فأدبه، وإذا لم تكن تحبه فامنحه السكاكر.
0: اخجل من عيوبك ولكن ليس من تصحيحها.
1: إن من يكثر المجاملات يفسدها.
0: إذا أردت أن تطاع فسل ما يستطاع.
1: أحسن هدية يقدمها الوالدان إلى طفلهما هي أن يمنحاه أطول مدة مستطاعة من وقتهما.
0: أوجع الضرب ما لا يمكن معه البكاء، وأشد الشكوى ما لا يخففه الاشتكاء.
1: إذا اجتمعت امرأتان فلن يكف لئيث،

0: قوة الأسد في الغاب وقوة التمساح في الماء.
1: ذكر القوة في هذا القول عزيزي المستمع يذكر بقول القائل:
0: في العالم 10 أقوياء يمكن عدهم كما يلي:
1: الشجرة لأنها شامخة الرأس أبدا،
0: والريح لأنها تحطم الشجرة،
1: والجبل لأنه يوقف الريح،
0: والحديد لأنه يهدم الجبل،
1: والنار لأنها تذيب الحديد،
0: والمياه لأنها تطفئ النار،
1: والإنسان لأنه يستخدم المياه،
0: والنعاس لأنه يخمد الإنسان،
1: والحب لأنه يطرد النعاس.
0: العطاء القليل خير من الوعود.
1: إن الطيور على أشكالها تقع.
0: إن سلمت من الأسد فلا تطمع في صيده.
1: إذا احتاج الغني إلى الخزف كسر الفقير جرته.
0: أجود الناس من جاد من قلة وصان وجه السائل عن المذلة.
1: إذا قصرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر.
0: إن كان شيء فوق الحياة فالصحة، وإن كان شيء مثلها فالغنى.
1: إن يكن الشول مجهده فإن الفراغ مفسده.
0: المقل غريب في بلدته.
1: أن تدعو إلى الإحسان أمر، وأن تجود بالقمح أمر،

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: இருக்கும்.
1: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 23 من دروس سيرة أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم، وصحابي اليوم سيدنا نعيم بن مسعود. مرة بعد مرة أوضح لكم أن وقائع هذه السير ربما كانت معروفة عندكم، إلا أن محور هذه الدروس أن نستنبط منها حقائق وأساليب وطرائق تعيننا على تعاملنا مع الله أولا، ومع أنفسنا، ومع من حولنا ثانيا. فالعبرة هو التحليل. هذا الصحابي الجليل يتمتع بقدر عال جدا من الذكاء، واخترت هذا الصحابي لأبين لكم كيف أنه يمكن أن يوظف الذكاء في سبيل الحق. ربما كانت معركة الخندق والنصر الذي حصل فيها، ربما في جزء كبير منه يرجع الفضل فيه إلى هذا الصحابي الجليل. ذكاؤه استخدمه في سبيل الحق. فكم هو خاسر ذلك الإنسان العاقل الذكي الذي يوظف ذكاءه للإيقاع بين الناس، أو لجمع الدرهم والدينار، أو لاختناص المناسبات، ويأتي يوم القيامة صفر اليدين. قال هذا الصحابي الجليل: كان فتى يقظ الفؤاد، المعي الذكاء، خراج ولاج. خراج ولاج تعبير يشف عن مرونته وعن ذكائه الاجتماعي. مرة سأل معاوية بن أبي سفيان عمرو بن العاص، وكانا من دهاة العرب، قال: يا عمرو، ما بلغ من دهائك؟ قال: والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. قال: يا عمرو، لست بداهية، أما أنا والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. فكان خراجا ولاجا، لا تعوقه معضلة ولا تعجزه مشكلة، مفتقد الذكاء. والتعبير الحديث: الخط العريض في المجتمع يتمتع بدرجة ذكاء تساوي 100، المئة تساوي المتوسط، والعباقرة درجتهم في الذكاء تزيد عن 140. لكن هذا الحظ من الذكاء قد يودي بصاحبه إلى أعماق جهنم. مرة بعد مرة الحظوظ التي تنالها من الله، إما أنها درجات إلى الجنة، وإما أنها دركات إلى النار. صوت الحسن، قد تقرأ القرآن وقد تغني، والمهارات بأنواعها قد توظفها في الحق أو في الباطل. هذا الصحابي الجليل يتمتع بصحة حدث وسرعة بديهة وشدة دهاء، ولكنه كان في الجاهلية صاحب صبوة وخدين متعة
كان ينسدهما أكثر ما ينسدهما عند يهود يثرب، يعني للتعبير الدارج رجل كيف في الجاهلية. وسوف ترون كيف أن المؤمن إذا تعرف إلى الله أقل ما يقال بأنه غير 180 درجة. رجل كيف، رجل بسط، رجل شراب، رجل نساء، كان ينشد هذه المتعة عند يهودي يثرب في المدينة، هذا في الجاهلية. ولكن ما قولكم أن من رحمة الله تعالى أنه فتح باب التوبة؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، باب التوبة مفتوح على مصراعيه. كان كلما طاقت نفسه لقينة أو هفى سمعه لوتر شد رحاله من منازل قومه في نجد، ويمم وجهه شطر المدينة حيث يبذل المال ليهودها بسخاء ليبذل له المتعة بسخاء أكثر. هذه صفحة من جاهليته. ومن هنا كان نعيم بن مسعود كثير التردد على يثرب، وثيق الصلة بمن فيها من اليهود وبخاصة بني قريظة. هذا قبل أن يسلم. لما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام إلى العالمين، هذا الصحابي أعرض عن الدين الجديد أشد الإعراض، خوفا من أن يحول هذا الدين بينه وبين متعه وملذاته. هذا الوهم الكبير الذي عند معظم الناس أنه إذا تدين سوف يحرم من مباهج الحياة، من متع الحياة، من الملذات، من المسرات، من السهرات المختلطة، من النزهات، من السهرات الصاخبة. هكذا يتوهم بعضهم. ولو علم هؤلاء المتوهمون أن في الدين سعادة لا تعدلها سعادة، ولو اطلع عليها الملوك لقاتلوا عليها أهل التدين، ولكن لا يعلمون. قد تستمتع بشيء منحه الله بعض الجمال، فكيف إذا أقبلت على منبع الجمال؟ أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. لو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيري. لكن ليته بقي على الحياد. هذا الصحابي وجد نفسه قبل أن يسلم مسوقا إذا الانضمام شاء أم أبى إلى خصوم الإسلام. يعني الإنسان ما بيقدر يخفي هويته دائما، أحيانا تضعه الظروف في مواقف حرجة، فإن لم يعلنها مدوية هو مسلم، فسوف يجر إلى مواقف محرجة جدا. كثير أشخاص يعتذر عن مصافحة امرأة إيده مربوطة أو متوضي، أنا مسلم لا أصافح، ببساطة يعتذر عن شرب الخمر أنه أنا معي حموضة وضب. لا أي فلسفة فاضية، أنا مسلم لا أشرب الخمر ببساطة. لأنك إن امتنعت عن معصية لأسباب غير دينية لم تكن داعية إلى الله عز وجل. أما إذا امتنعت عن معصية لأسباب دينية لعل الناس يقتدون بك، لعل الناس يرونك مثلا أعلى. لا تخف، كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تنهي أجلا، لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا، كلمة الحق. لكن هذا سيدنا نعيم بن مسعود وجد نفسه مسوق إلى الانضمام إلى خصوم الإسلام الألداء، مدفوعا دفعا إلى إشهار السيف في وجهه. لكن أيها الإخوة،
أتمنى على الله عز وجل وأرجو الله عز وجل أن تضعوا أيديكم على هذا الموقف الخطير، لحظة تفكير سليم، محاكمة منطقية، مراجعة مع نفسه، تأمل دقيق، تبصر عميق، استخدم عقله. كل سعادته في الدنيا وفي الآخرة بفضل هذه المحاكمة. الإنسان لا ينبغي أن يمضي مع الحياة دون تأمل، دون توقف، دون تبصر، دون مراجعة. فهذا الصحابي في غزوة الأحزاب، يعني في غزوة الخندق، فتح صفحة جديدة في علاقته بهذا الدين، ووقف موقفا لا ينسى، إن صح التعبير وقف موقفا تاريخيا، لأن التاريخ سجله له. كل سعادتك أحيانا سببها تفكير صحيح، محاكمة منطقية، إعمال العقل. أنا أبحث عن قصة لصحابي يرويها هو عن نفسه. فهذا الصحابي ما الموقف الذي وقفه؟ لا بد من تمهيد لهذا الموقف بما يسمى بفرش تاريخي. قبيل غزوة الأحزاب بقليل هبت طائفة من يهود بني النضير في يثرب، وطفق زعماؤها يحزبون الأحزاب لحرب النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على دينه، فقدموا على قريش وحرضوهم على قتال المسلمين وعاهدوهم على الانضمام إليهم عند وصولهم إلى المدينة، وضربوا لذلك موعدا لا يخلفونه، ثم تركوهم وانطلقوا إلى غطفان في نجد قوم نعيم بن مسعود، فأثاروهم ضد الإسلام ونبيه ودعوهم إلى استئصال الدين الجديد من جذوره، وأسروا إليهم بما تم بينهم وبين قريش وعاهدوهم على ما عهدوهم عليها، وآذنوهم بالموعد المتفق عليه. ما الذي حصل الآن؟ خرجت قريش بقبضها وقضيبها وخيلها ورجلها، تراكيب أدبية، بكل ما تملك الآن، بكل وزنها، بكل ثقلها، بكل طاقاتها، بقيادة زعيمها أبي سفيان ابن حرب، متجهة شطر المدينة. كما خرجت غطفان من نجد بعدتها وعددها بقيادة عيينة ابن حصين الغطفاني زعيمها، وكان في طليعة رجال غطفان نعيم بن مسعود. صاحب هذا الدرس، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم نبأ خروجهم جمع أصحابه وشاورهم في الأمر، فقر قرارهم على أن يحفروا خندقا حول المدينة ليصدوا عنها هذا الزحف الكبير الذي لا طاقة لها به. بالمناسبة غزوة الخندق كانت زلزلة للمؤمنين، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وهذا أسلوب اسمه الفرز العلمي. من دون امتحان الناس متشابهون، بالامتحان يفرز الناس بين صادق، بين رجل أقل صدقا، بين رجل خائف، بين رجل كاذب منافق، الحدث هو الذي يفرز. أساسا في رجل قال: أيعدنا وهو منافق، أيعدنا صاحبكم، لم يقل رسول الله،
أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ لكن كما قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. على كل، كان في طليعة غطفان نعيم بن مسعود، لما بلغ النبي نبأ خروجهم جمع أهله وشاورهم واستقر رأيهم على أن يحفروا خندقا حول المدينة، وما كاد الجيشان الزاحفان من مكة ونجد يقتربان من مشارف المدينة حتى مضى زعماء بني النضير إلى زعماء بني قريظة القاطنين في المدينة علوا يحرمون.

وبداد المعاهدة لم يجدك بعد، فكيف نخون النبي؟ وشيء آخر، نخشى إذا انتصر محمد على في هذه الحرب أن يبطش بنا بطشة جبارة، وأن يستأصلنا من المدينة استئصالا جزاء غدرنا به. لكن زعماء بني النضير ما زالوا يغرونهم بنقض العهد، ويزينون لهم الغدر بمحمد، ويؤكدون لهم بأن الدائرة ستدور عليهم في هذه المرة لا محال، ويشدون عزمهم بقدوم الجيشين الكبيرين. خبر خطير، فما لبثت بنو قريظة أن لانت ونقضوا عهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومزقوا الصحيفة التي بينهم وبينه، وأعلنوا انضمامهم إلى الأحزاب في حربه. فوقع الخبر على المسلمين وقوع الصاعقة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. النبي عليه الصلاة والسلام يواجه الأحزاب خلف الخندق، وخلفه في المدينة نقض اليهود عهدهم معه، صار محاصر. وصدقوا أيها الإخوة أنه بتقديرات الخبراء الإسلام انتهى، لم تنتهي المعركة، الإسلام انتهى. الحرب هذه كان هدفها القضاء على الإسلام كليا، حرب إبادة، يعني هؤلاء المسلمون يجب أن ينتهوا عن بكرة أبيهم، وانتهينا. هون عظمة الدين، هذا دين الله عز وجل، زوال الكون أهون من أن يزول هذا الدين. وهذا الدين كلما ضغط عليه قوي، لأن الله معه. حاصرت جيوش الأحزاب المدينة وقطعت عن أهلها الميرة والقوت، وشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع بين فكي كماشة، التعبير الحديث. فقريش وغطفان معسكرون قبالة المسلمين في خارج المدينة، وبنو قريظة متربصون متأهبون خلف المسلمين في داخل المدينة. في عندك الطابور الخامس ضمن المدينة، الذين هم عند المسلمين مسلمون لكنهم منافقون. هؤلاء الذين في قلوبهم مرض أخذوا يكشفون عن مخبآت نفوسهم ويقولون: كان محمد يعدنا أن نملك كنوز كسرى وقيصر، وها نحن اليوم لا يأمن الواحد منا على نفسه أن يذهب إلى بيت الخلاء لقضاء حاجته. واحد موعود يفتح أمريكا والشرق كله، لا حاله محاصر ببيته. وين قيصر؟ وين يا سراقة؟ كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ أنا كسرى هذا ما عكتش. الإسلام بقي موضوع ساعات ساعات وينتهي الإسلام. الإنسان أيام بمر باختناق، حياتك أنت كمؤمن بتمر باختناق شديد. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، ولا ضعفوا ولا وما ضعفوا وما استكبروا. واصبر إن العاقبة للمتقين. هذا الإيمان، الإيمان لا تقنط من رحمة الله، لا تيأس من رحمة الله. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر ربنا عز وجل بأخرنا. بالتأخير تنكشف النفوس كلها، كل شيء يكشف بهذا التأخير. ثم طفق المنافقون ينفضون عن النبي جماعة إثر جماعة بحجة الخوف على نسائهم وأولادهم وبيوتهم

من هجمة يشنها عليهم بنو قريظة يقولون بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. حتى لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى بضع مئات من المؤمنين الصابقين، 10,000 مقاتل حول المدينة، وبنو قريظة بأكملها نقضت عهدها وهي في ظهر النبي، والمنافقون يثبتون العزائم ويحبطون المتاعي. أعتقد ما مرت الدعوة الإسلامية بمأزق أشد من هذا المأزق. يا الله، قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وفي ذات ليلة من ليالي الحصار الذي دام قريبا من 20 يوما، لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وجعل يدعوه دعاء المضطر ويقول: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم نصرك الذي وعدتني. يا أيها الإخوة، تعلموا هذا السلوك من رسول الله. كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. الإنسان إذا وقع في مخمصة، وقع في مشكلة، في ورطة كبيرة، وقع في مأزق حرج غلا دمه في عروقه، عليه أن يلجأ إلى الله. كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وأنا أنصح نصيحة مشابهة: إذا حزبك أمر بادر إلى ركعتين قبل الفجر، لأن الله عز وجل يقول: في ثلث الليل الأخير الله جل جلاله كما ورد في الحديث ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ولا تصدقوا أن مؤمنا يمكن أن ينجو من مشكلة تكشف صدقه وحبه لله عز وجل. بامتحانات أحيانا، بضيق مادي، ضمن العمل، ضمن البيت، بزواجك، لا بد من اختناق. هذا الاختناق امتحان، ممر إجباري لا بد منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. نعيم بن مسعود مع معسكر الكفار والمشركين، أحد زعماء غطفان، وهو مستلق في فراشه في الخيمة يعني، يتقلب على مهاده أرقا كأنما سمر جفناه، فما ينطبقان لنوم، فجعل يسرح ببصره وراء النجوم السابحة على صفحة السماء الصافية ويطيل التفكير، وفجأة رأى نفسه تسائله قائلة: ويحك يا نعيم. حوار داخلي، ما صار معك حوار داخلي؟ حوار داخلي، محاسبة ذاتية. ويحك يا نعيم، ما الذي جاء بك من تلك الأماكن البعيدة في نجد لحرب هذا الرجل ومن معه؟ هل هي حرب مقدسة أم حرب قذرة؟ إنك لا تحاربه انتصارا لحق مسلوب، ولا حمية لعرض مغصوب، وإنما جئت تحاربه لغير سبب معروف. لا يكون أحدكم إمعى أيها الإخوة، لأن مع المجموع، لعل المجموعة على خطأ، أنا مع أهلي، لعل أهلك على غلط، أنا مع أبناء الحي، لعل أبناء الحي على غلط،
أنا مع أصدقائي لعلهم على غلط. لا يكون أحدكم إمعة، لا تكون أداة رخيصة، لا تكن منديل تمسح به أقذر عملية ثم يرمى، لا تكن كذلك، لا تكن أداة، لا تكن وسيلة، لا تكن صنيعة، كن حرا، تحرك من قناعاتك، تحرك بوحي من إيمانك، تحرك بوحي من عقيدتك، تحرك بوحي من الحق والإنصاف، لا تكن رقم مع الأرقام، لا تكسر سواد الباطل. قال ويحك يا نعيم. طيب هذا محور القصة، لحظة تفكير سديدة، محاكمة عقلية عميقة، تأمل دقيق. ويحك يا نعيم، ما الذي جاء بك من تلك الأماكن البعيدة في نجد لحرب هذا الرجل ومن معه؟ إنك لا تحاربه انتصارا لحق مسلوب. أيام الإنسان بنجر إلى معاداة أهل الحق، بيقول له أخ مثلا متفوق عليه بالدراسة، لها الأخ له شيخ، حسده الذي أكل قلبه تجاه أخيه يجعله يبغض شيخه، فيسوق القصص الواهية ويطعن ويسخر من دون أن يدري ماذا يفعل. لا تكن إمعة، لا تكون مع، لا تتحرك تكملة عدد، تحرك بوعي، بقناعة، بحرية التفكير، بإنصاف. إنك لا تحاربه انتصارا لحق مسلوب أو حمية لعرض مغصوب، وإنما جئت تحاربه لغير سبب معروف. محن محن عليهم عليهم. أيليق برجل له عقل مثل عقلك أن يقاتل فيقتل أو يقتل لغير سبب؟ ومن علامات قيام الساعة موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل، ولا يدري المقتول فيما قتل. بسبب هويتك ذبحوا. هكذا يجري. نعم، أيليق برجل له عقل مثل عقلك أن يقاتل فيقتل أو يقتل لغير سبب؟ ويحك يا نعيم، ما الذي يجعلك تشهر سيفك في وجه هذا الرجل الصالح؟ ما عرف نبي، أما هذا رجل صالح الذي يأمر أتباعه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ويحك يا نعيم، ما الذي يحملك على أن تغمس رمحك في دماء أصحابه الذين اتبعوا ما جاءهم به من الهدى والحق؟ هذا أي مناقشة؟ هذه المناقشة التي كانت سبب سعادته إلى أبد الآبدين. وأنا أقسم لكم أن أناسا كثيرين ماتوا على الشرك، لا لأنهم كانوا فعلا مشركين، إلا لأنهم كانوا مع أتباعهم. هكذا ما فكر، عايش مع المجموع، مع التيار العام، فسق فسق. ولم يحتم هذا الحوار العنيف بين نعيم ونفسه إلا القرار الحازم الذي نهض من توه لتنفيذه. يعني أنت في عندك إمكانية تتخذ قرار حازم، يا رب أعاهدك على طاعتي مهما كلف الثمن. متلبس بعمل في معصية، أن تنزع من توك، لك مهنة لا ترضي الله، أن تستقيل منها فجأة، لك تصرف ليس في صالح الشرع، أن تنزع عنه مباشرة. اتخذ هذا الصحابي الجليل قرار حازم ونهض من توه لتنفيذه. أحدكم أيها الإخوة إذا اتخذ قرار لا يقول غدا أنفذه، الآن الآن.
تسلل نعيم ابن مسعود من معسكر قومه تحت جنح الظلام ومضى يحث الخطى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مشرك مع الأعداء جاي قاتل. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام ماثلا بين يديه قال: نعيم بن مسعود؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ قال: يا رسول الله، جئت لأشهد أنه لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام ماثلا بين يديه قال: نعيم بن مسعود؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ قال: جئت لأشهد أنه لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله وأن ما جئت به حق. ثم أردف يقول: لقد أسلمت يا رسول الله. لم والله الذي لا إله إلا هو. حينما يعقد الإنسان الصلح مع الله، أو حينما يتوب إلى الله، أو حينما يرجع إليه، يدخل في قلبه سعادة. والله لو قسمت على 5,000,000,000 إنسان لوسعت. قليل أن تصطلح مع الله، أن تعود إليه، أن تنضوي تحت رحمته. لقد أسلمت يا رسول الله وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. كنت أقول لكم دائما: الإيمان ما إن يستقر في قلب المؤمن حتى يعبر عن نفسه بالحركة. مؤمن سلبي ما في، مؤمن يصطفل ما في، مؤمن ما دخلنا ما في. المؤمن إيجابي، المؤمن يدعو إلى الله، المؤمن يعطي من كل شيء. الإيمان أساسه العطاء، أساسه الدعوة إلى الله. فكل إنسان يدعي أنه مؤمن، لو فرضنا أنه بقي بمحله وآمن، أنا آمن ترى معقول الدين، والله لازم أنا أسلم، وأعد بمحله. لما أسلم نهض وتوجه لعندي رسول الله وقال له: مرني بما شئت. النبي عليه الصلاة والسلام 10,000 رجل بأسلحتهم الفتاكة، واليهود نقضوا العهد، والإسلام موضوع ساعات. ماذا يفعل رجل واحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنت فينا رجل واحد، فاذهب إلى قومك وخذل عنا إن استطع، فإن الحرب خدعة. الآن حيوظف ذكاؤه، عقله الكبير، سرعة بديهته، فطانته، كل أساليبه الذكية الآن سيوظفها لصالح الدين الجديد. قال: نعم يا رسول الله، وسترى ما يسرك إن شاء الله. الله عز وجل يقدر نصر بمعركة كبيرة المرجح أن المسلمين سينتهون فيها على يد رجل واحد. مضى نعيم بن مسعود من توه إلى بني قريظة، وكان لهم من قبل صاحبا ونديما، وقال لهم: يا بني قريظة، لقد عرفتم ودي لكم وصدقي في نصحكم. قالوا: نعم والله، فما أنت عندنا بمتهم فعلا. قال: إن قريشا وغطفان لهم في هذه الحرب شأن غير شأنكم. قالوا: كيف؟ قال: أنتم هذا البلد بلدكم، وفيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، وليس بوسعكم أن تهجروه إلى غيره. أما قريش وغطفان فبلدهم وأموالهم وأبناؤهم ونساؤهم في غير هذا البلد، وقد جاءوا لحرب محمد ودعوكم لنقض عهده ومناصرتهم عليه فأجبتموه، فإن أصابوا نجاحا في قتاله ركبوا عليكم يعني.
اغتنموه، وإن أخفقوا في قهره وعادوا إلى بلادهم آمنين، وتركوكم وحدكم فينتقم محمد منكم شر انتقام، وأنتم تعلمون أنكم لا طاقة لكم به إذا خلا بكم. ما يكون قدوا يعني أنتم كلام. قالوا صدقت والله، والله هذا رأي حصيف، أقول الكلام تحليل دقيق جدا. بلدكم، نساءكم، أموالكم، أولادكم، إن نجحوا ركبوا عليكم، وإن أخفقوا عادوا إلى بلدهم آمنين، وبقيتم أنتم وحدكم مع محمد فينتقم منكم أشد الانتقام. وأنا أنصحكم، الرأي عندي ألا تقاتلوا معهم حتى شد ذكاؤه، ليس أمرهم أن ينسحبوا، لا، الرأي عندي ألا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا طائفة من أشرافهم وتجعلونهم حتى تأخذوا طائفة من أشرافهم وتجعلوهم رهائن عندكم، وبذلك تحملونهم على قتال محمد معكم إلى أن تنتصروا عليه أو يفنى آخر رجل منكم ومنهم. قالوا والله أشرت ونصحت، بارك الله بك. ثم خرج من عندهم وأتى أبا سفيان بن حرب قائد قريش وقال له ولمن معه: يا معشر قريش، قد عرفتم ودي لكم وعداوتي لمحمد. قالوا نعم، وقد بلغني أمر فرأيت حقا علي أن أفضي به إليكم نصحا لكم على أن تكتموه ولا تذيعوه. والله الزكاة حلو. قالوا لك علينا ذلك. قال إن بني قريظة قد ندموا على مخاصمتهم لمحمد فأرسلوا إليه يقولون: إنا قد ندمنا على ما فعلنا وعزمنا أن نعود إلى معاهدتك ومسالمتك، فهل يرضيك يا محمد أن نأخذ لك من قريش وغطفان رجالا كثيرا من أشرافهم ونسلمهم إليك لتضرب أعناقهم، ثم ننضم إليك في محاربتهم حتى نقضي عليهم؟ فأرسل إليهم النبي أن نعم، قبل منهم ذلك. فإن بعثت اليهود، يا أبا سفيان، إن بعثت اليهود تطلب منكم رهائن من رجالكم فلا تدفعوا إليهم أحدا، أعكم. قال أبو سفيان: والله نعم الحليف أنت، بارك الله بك، وجزيت خيرا، الله يجزيك الخير، أنقذتنا. ثم خرج نعيم من عند أبي سفيان ومضى حتى أتى قومه غطفان، فحدثهم بمثل ما حدث به أبا سفيان وحذرهم مما حذره منهم. انتهت مهمته. أراد أبو سفيان أن يختبر بني قريظة فأرسل إليهم ابنه فقال لهم: إن أبي يقرئكم السلام ويقول لكم: إنه قد طال حصارنا لمحمد وأصحابه حتى مللنا، وإننا قد عزمنا على أن نقاتل محمدا ونفرغ منه، وقد بعثني أبي إليكم ليدعوكم إلى منازلته غدا. فقالوا له: إن اليوم يوم سبت ونحن لا نعمل فيه شيئا، ثم إننا لا نقاتل معكم حتى تعطونا 70 من أشرافكم وأشراف غطفان ليكونوا رهائن عندنا. كلام ابن مسعود مضبوط معنا صحيح. فإننا نخشى إن اشتد عليكم القتال أن تسرعوا إلى بلادكم وتتركونا لمحمد وحدنا، وأنتم تعلمون أنه لا طاقة لنا به. الخطة نجحت 100%. امتحنهم أبو سفيان، طلبوا رهائن الجماعة، والرهائن حتى النبي يذبحهم. فلما عاد ابن أبي سفيان إلى قومه وأخبرهم بما سمعه من بني قريظة
قالوا بلسان واحد خسئ أبناء القردة والخنازير. والله لو طلبوا منا شاة رهينة ما دفعناها إليه. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا منهم سالمين الدعاء. نعم. نجح نعيم بن مسعود في تمزيق صفوف الأحزاب وتفريق كلمتهم، وأرسل الله على قريش وأحلافها ريحا صرصرا 175 كيلومتر بالساعة سرعة الرياح في أمريكا. استرج 4 أمتار، الخسائر لا توصف. من عند الله مباشرة. وأرسل الله على قريش وأحلافها ريحا صرصرا عاتية جعلت تقتلع خيامهم وتكفأ قدورهم وتطفئ نيرانهم وتصفع وجوههم وتملأ عيونهم ترابا، فلم يجدوا مفر من الرحيل، فرحلوا تحت جنح الظلام. ولما أصبح المسلمون وجدوا أعداء الله قد ولوا مدبرين وجعلوا يهتفون. بعد أيام عيد الفطر السعيد، من أوراد المتعارف عليها الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. أي الصفة. ظل نعيم بن مسعود بعد ذلك اليوم موضع ثقة رسول الله. أي عمل؟ والله أيها الإخوة، ما منكم واحد إذا طلب من الله عملا عظيما إلا أجراه الله على يده. كن طموح، كن طموحا. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ تعلم العلم، انشر العلم، ادعو إلى الله، كن مثلا أعلى لإخوانك، لأصحابك، لأصدقائك، كن نجم متألق. فولي له الأعمال ونهض له بالأعباء وحمل بين يديه الرايات. فلما كان يوم فتح مكة هنا وقف أبو سفيان ابن حرب يستعرض جيوش المسلمين، فرأى رجلا يحمل راية غطفان، فقال لمن معه: من هذا؟ أبو سفيان. قالوا: هذا نعيم بن مسعود. قال: بئس ما صنع بنا يوم الخندق، بئس ما صنع بنا يوم الخندق، والله لقد كان من أشد الناس عداوة لمحمد. تصلوا. والله لقد كان من أشد الناس عداوة لمحمد، وها هو ذا يحمل راية قومه بين يديه ويمضي لحربنا تحت لوائه. المؤمن كيس، كيس فطن حذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. كيس فطن حذر. وحرها كيس أطن، تقرأ كيس أطن كما هذا في شو كيس أطن؟ قال له ابني قلبه أبيض ولين المعاملة، شيخ ضعيف اللغة، أراها كيس أطن. شو كيس أطن يا سيدي؟ قال له ابني مؤمن لين وقلبه أبيض. دبر حاله. هذا نعيم بن مسعود، يا الله مآتيه ذكاء، يوظف ذكاءه بالحق، يتعلم العلم، يعلم العلم. إذا الله آتاك كتابي قلم سيال، اكتب عن أصحاب رسول الله، اكتب في هذا الدين، لا تستخدم هذا القلم في قصة قذرة. الله آتاك لسان طلق، استخدمه في الحق. آتاك عضلات، اخدم بها بيوت الله عز وجل. آتاك مال، أنفقه في سبيل الله. يا بشر، لا صدقة ولا جهاد، فبما تلقى الله؟ إذن محور هذه القصة أن هذه الطاقة الفكرية العالية التي تمتع بها هذا الصحابي الجليل وظفها في الحق، ونعم ما فعل. ولا تنسوا قوله تعالى حينما خاطب الله عز وجل
أو حينما خاطب الله عز وجل قارون من خلال المؤمنين: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. سمعت عن امرأة صالحة ساكنة ببيت 400 متر، باعته واشترت بيت بمئة متر والباقي وزعته على الفقراء والمساكين وطلبة العلم والمحتاجين. لقيت ربها بثلاثمئة متر فائض عن حاجتها. لا بد من عمل بين يديك، لا بد من عمل يعرض على الله عز وجل، لا بد من عمل ترقى به في الجنة. ما لك شيء أبدا؟ ولا واحد دليته على الله عز وجل؟ ما ساهمت أبدا بهداية واحد؟ ما أقنعت إنسان بالحق أبدا؟ ما حاولت تزور إنسان لوجه الله؟ ما حاولت تحضر مجلس علم حتى تتعلم وتعلم؟ أيها الإخوة الأكارم، يا رب كما ورد في بعض الأدعية: لا يحلو النهار إلا بخدمة عبادي، ولا يحلو الليل إلا بمناجاة. فمن عرف طريق السعادة لزمها، قال عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه: عرفت فالزم، إني لك ناصح أمين، والحمد لله رب العالمين.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في هذه النشرة، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته من زعامة حزب العمال عقب ضغوط حزبية متصاعدة. واشنطن تجمد العقوبات على طهران لمدة 60 يوما، وإيران توافق على عودة المفتشين الدوليين وعودة الهدوء إلى لبنان. تسجيل ثاني حالة وفاة لطائر مصاب بالسلالة القاتلة إنفلونزا الطيور في غرب أستراليا. وميسي يحطم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم. نشرة الأخبار. أكد نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس أن المحادثات الدبلوماسية التي أجراها مع مسؤولين إيرانيين في سويسرا قد أرست أساسا جيدا وقويا للتوصل إلى اتفاق لسلام نهائي بين الطرفين، وفي بادرة لحسن النوايا عقب هذه الجولة الأولى من المفاوضات أعلنت الولايات المتحدة تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران لمدة 60 يوما، بالتزامن مع تقارير رسمية تفيد بعودة الهدوء إلى لبنان بعد موجة من القتال العنيف التي كانت قد دفعت طهران سابقا لإعلان إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي. وأوضح فانس أن طهران وافقت خلال الاجتماعات على السماح بدخول مفتشي الأسلحة النووية مجددا، بالإضافة إلى التوافق على وضع آليات واضحة لإدارة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج والإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النار. وأعرب نائب الرئيس الأمريكي عن تفاؤله الكبير بالتقدم المحرز حتى الآن، معتبرا هذه الخطوات دفعة إيجابية نحو إنهاء التوترات الإقليمية. أعلنت الأمم المتحدة أن قوات حفظ السلام الدولية العاملة في لبنان اليونيفيل سجلت أول يوم كامل دون رصد أي عمليات إطلاق نار أو اعتراضات صاروخية في المنطقة، وذلك منذ استئناف الأعمال العدائية في شهر آذار مارس الماضي. وجاء هذا التراجع الملحوظ في حدة العمليات العسكرية بعد أيام من التصعيد العنيف والمكثف الذي أعقب الإعلان عن الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك أن هذه هي المرة الأولى منذ عدة أشهر التي تقرر فيها قوات حفظ السلام غياب المظاهر المسلحة والاشتباكات فوق أجواء جنوب لبنان.
2: Turning to southern Lebanon, I can tell you that yesterday marked the first day since the resumption of hostilities on March 2nd in Lebanon that peacekeepers from our peacekeeping force in Lebanon did not detect any trajectories or observe any interceptions.
1: أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من زعامة حزب العمال ليكون بذلك سادس رئيس وزراء بريطاني يتنحى عن منصبه قبل انتهاء ولايته خلال العقد الأخير. وجاء هذا الإعلان في خطاب ألقاه ستارمر أمام مقر رئاسة الوزراء، مؤكدا أنه سيبقى في منصبه كرئيس للحكومة حتى يتم اختيار خلف له. وتأتي هذه الخطوة بعد فوز منافسه الحزبي أندي بورنوم رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق بمقعد في البرلمان عبر انتخابات فرعية، وهو المقعد الذي ترشح بورنوم للفوز به خصيصا بهدف تحدي ستارمر على زعامة الحزب وقيادة البلاد.
3: I will also give my successor my full and unequivocal support, knowing that they will inherit a Britain that is far stronger and fairer than the one I inherited two years ago, better prepared for the challenges ahead, and better able to ensure the Labour Party secures a second term in office.
1: أعلنت وزارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية في ولاية غرب أستراليا عن نفوق طائر ثان مصاب بسلالة إنفلونزا الطيور القاتلة، وهو طائر من نوع بيترد العملاق، بعد أن ظهرت نتائج فحوصاته إيجابية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويأتي هذا النفوق بعد تسجيل الحالة الأولى لطائر من نوع سكوال بني وسط تقارير تفيد برصد أكثر من 12 حالة أخرى لطيور مريضة أو نافقة. من جانبها حذرت جاكي جارفيس وزيرة الزراعة والأغذية في الولاية المواطنين، مشددة على عدم اقتراب أي شخص من الطيور المريضة وترك التعامل معها للمحترفين المدربين فقط.
4: So the advice is we don't want anyone going near these birds except biosecurity officers, trained biosecurity officers and veterinarians to do the sampling. So whilst wildlife carers have been fantastic and at the forefront, we now ask that nobody go near sick or injured birds while we go through this surveillance process.
1: وصف حزب الخضر الأسترالية التعديلات الهيكلية المقترحة من قبل الحكومة على نظام التأمين الوطني للإعاقة بأنها تشريع لا إنساني، وتهدف إلى الإصلاحات هذه الإصلاحات إلى استبعاد أكثر من 160 ألف شخص من البرنامج في محاولة للسيطرة على الإنفاق وكفح التكاليف، مع توجيه المستبعدين إلى برامج دعم تديرها الولايات والأقاليم. وتأتي هذه التوترات في وقت تحاول فيه حكومة حزب العمال الضغط على الحزب الصغير للحصول على دعمه للإصلاحات الضريبية مقابل تمديد التحقيق البرلماني في تغييرات NDIS، إلا أن السيناتور ستيل جون أكد أن الاقتطاعات المقترحة ستترك آلاف الأشخاص دون دعم كاف.
5: $185 billion over the decade. That is the largest cut to a Commonwealth program in the history of this nation. These cuts go too far. They go too fast. They will cost too many jobs. They put at risk too many lives.
1: أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تمديد خفض ضريبة الإضافية على الوقود لمدة شهر آخر، مما يضمن استمرار خفض أسعار الوقود بمقدار 16 سنتا للتر الواحد حتى الثاني من آب أغسطس المقبل، بالإضافة إلى خفض رسوم استخدام الطرق للمركبات الثقيلة بنفس القيمة. وكان من المقرر انتهاء صلاحية هذه التسهيلات الضريبية في مطلع شهر تموز يوليو، إلا أنه تقرر إلغاؤها تدريجيا بناء على خطة للحكومة الفيدرالية حظيت بموافقة رؤساء حكومات الولايات خلال اجتماع مجلس الوزراء الوطني يوم أمس. أظهر بحث جديد أجراه معهد أستراليا أن السياسة المناخية الرائدة في البلاد تفشل في تحقيق خفض حقيقي للانبعاثات، بل تتيح لكبار الملوثين زيادة تلوثهم الفعلي. وأشار التقرير الصادر قبيل مراجعة حكومية لآلية الحماية إلى أن الاعتماد المفرط على تعويضات الكربون يتيح للشركات الملوثة ادعاء تحقيق صاف لخفض في الانبعاثات، بينما تزيد من تلوثها على أرض الواقع، محذرة من أن استمرار التوسع في مشاريع الفحم والغاز قد يضع أستراليا في حالة انتهاك للقانون الدولي. ومن جانبها دعت النائبة المستقلة نيكوليت بويل إلى استغلال المراجعة الحكومية القادمة كفرصة لإصلاح هذه السياسات وسد الثغرات.
6: It fails also to have meaningful penalties for non-compliance, and as the member for McKellar was saying, it also has an unlimited tap into offsets for polluters. Now, we've seen the government approving tens of new fossil fuel projects since 2022 under the guise of doing things right for the climate, and it's because it has failed to cap the access that these big polluters have to offsets to meet their compliance is why these go ahead.
1: في أخبار الرياضة، حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، رافعا رصيده إلى 18 هدفا في الحدث العالمي أمام النمسا قبل قليل في دالاس ضمن نسخة 2026 في أمريكا الشمالية. وسجل ميسي أفضل لاعب في العالم 8 مرات، والذي سيبلغ 39 يوم الغد هدفي اللقاء، وذلك بعد أن أهدر ركلة جزاء مبكرة لينفرد بالرقم القياسي الذي تشاركه في المباراة الأولى أمام الجزائر، عندما سجل الثلاثية مع الألماني ميروسلاف كلوزي والبالغ 16 هدفاً. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتاً أمريكياً. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد، غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن غائم جزئيا 22، هوبرت ممطر 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ميلبورن غائم جزئيا 16، سيدني غائم جزئيا 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 13 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة ولا تقربوا. هذه السلسلة المباركة التي نتكلم فيها عن المناهي الشرعية، وهذا هو لقاؤنا الرابع بعد العشرة الأولى في هذه السلسلة المباركة، والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. الموضوع الذي سنتكلم فيه في هذه الدقائق المعدودات المباركات إن شاء الله تعالى تحت عنوان واجتنبوا قول الزور. واجتنبوا قول الزور، قال الله عز وجل في سورة الحج: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وقال تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ووصف ربنا تبارك وتعالى عباده الخلص في سورة الفرقان فقال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. وروى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، دلالة على أهمية ما سيقول. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، يعني إشفاقا عليه ورحمة به. والنبي صلى الله عليه وسلم كرر كلمة شهادة الزور، قول الزور، ليبين للصحابة عظم خطرها، وكررها لينبه الغافل ويوقظ النائم ويلفت القلوب والعقول إلى خطورة قول الزور وشهادة الزور. فالمسلم إذن يجب عليه ألا يقول زورا أو يشهد زورا، فإن الله عز وجل نهى عن هذا بأشد النهي، وحرم هذا أشد التحريم، لدرجة أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال فيما رواه أحمد وابن ماجة والترمذي والطبراني وكذا رواه أبو داود، والحديث حسن موقوف، يعني على ابن مسعود، قال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات. عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات. عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات، يعني أعني أنه كرر هذه الجملة ثلاثا. ثم قرأ ابن مسعود مستدلا بالقرآن على ما ذهب إليه قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الله عز وجل وضع الذين يقولون الزور ويشهدون الزور في خندق واحد مع المشركين، أفلا يبين هذا على خطورة الذي يقول الزور أو يشهد الزور والحال البئيس الذي هو عليه في الآخرة إن لم يتب إلى ربه ومولاه؟ والسؤال هنا، لماذا عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله؟ لربنا جاب شهادة الزور في آية واحدة وقرنها بالشرك بالله. الجواب، عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله لما يترتب عليها من مفاسد وخسائر ودمار وعار وشنار وخراب. تم ضاع بسبب شهادة الزور من حقوق، كم تأججت من نيران في الصدور بسبب شهادة الزور. بشهادة الزور أكل القوي الضعيف، بشهادة الزور أكل الغني الفقير. بشهادة الزور كم أدين من بريء، بشهادة الزور كم برئ من مجرم، بشهادة الزور كم ضيعت من حقوق، بشهادة الزور كم من حرمات انتهكت وأعراض ديست ودماء أريقت، بل وشعوب اضطهدت بسبب شهادة. ولذلك وصف ربنا جل جلاله عباد الرحمن في القرآن بأنهم لا يفعلونها أبدا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. عباد الرحمن لا يقولون زورا ولا يشهدون زورا. عباد الرحمن إذا شهدوا شهدوا بالحق، وإذا قالوا قالوا الصدق ولو كان على أنفسهم، ولو كان على آبائهم أو أمهاتهم، ولو كان على أقرب الناس إليهم. لا يمنعهم من شهادة الحق حب حبيب ولا قرب قريب ولا عداوة عدو، فهم كما أمرهم الله في القرآن. قال تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال جل جلاله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. عباد الرحمن إذا طلبت منهم الشهادة لا يتلكؤون ولا يتراجعون ولا يتكتمون، بل هم كما قال الله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. بعض الناس لا يكذب في الشهادة، يقول: أنا لا أشهد بالزور أبدا، أنا لا أتورط في شهادة الزور أبدا. هذه كبيرة من الكبائر المهلكة، تجلب سخط الرحمن وتفضي بي إلى قعر جحيم النيران. أنا لا أقول الزور ولا أشهد الزور أبدا، لكنه يكتم شهادة الحق، وهذه مصيبة لا تقل عن المصيبة الأولى. شهادة الزور مصيبة، وكتمان الشهادة ألعن منه. كم ضاعت الحقوق بسبب كتمان الشهادة، كم ضاعت من دنيا ودين بسبب كتمان الشهادة. ومن هنا فإن الله يحذرنا أيضا من كتمان الشهادة، فيقول جل جلاله: ولا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليه. هذه الآية تدلل قطعا على أن كتمان الشهادة من أكبر الكبائر. يدلل على ذلك أيضا قول الله عز وجل، اسمع، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعمل. في حد أظلم من واحد في هذا الباب يكتم الشهادة؟ كم نقع في كبيرة كتمان الشهادة؟ إحنا بنكتم الشهادة كثير. خذ عندك مثال على كتمان الشهادة. مثال عند الزواج، ربما سألك رجل فقال: يا أبا فلان، لقد تقدم لخطبة ابنتي فلان الذي تعرفه، هو واحد من أقربائك، هو واحد من جيرانك، ما رأيك؟ هنا الرجل يطلب شهادة، هنا يطلب شهادة. المصيبة أنك ربما تعرف عن هذا الخاطب من العيوب العجر والبجر، يعني العيوب الظاهرة والباطنة. انت عارف كويس ان الولد ده مغموس في الكبائر، لا يصلي، ربما يعمل في عمل حرام، تعرف انه منقوع في الذنوب، مغموس في الكبائر، يتقلب في المخالفات الشرعية. وابو العروس يسأل: تقدم لخطبة ابنتي فلان، ما رأيك فيه؟ كثير من الناس يشهد زور في هذه الناحية، يقول فلان يا زين ما اخترت، يا زين ما اخترت. ده ابن حلال، رجل مستقيم. فإذا عتب أحدنا عليه: يا هذا كيف تقول يا زين ما اخترت وانت عارف ان ولد فاسد، عاق لأبويه، مؤذي لجيرانه، يأكل الحرام، لا يركع لله ركعة، لما لم تشهد فيه شهادة الحق؟ لما شهدت شهادة الزور؟ يقول لك: يا بخت من وفق رصين في الحلال، يا بخت من وفق رصين في الحلال. بالله عليكم، هذا الذي أقوله ألا ترونه بكثرة في الناس؟ يقول لك: يا بخت من وفق رصين في الحلال. الحق أن هذا الرجل ما وفق بل لفق، الحق أنه ما وفق بل لفق، الحق أنه شهد شهادة الزور. هذا مثال آخر: يا شيخ، أنا فلان سيعمل عندي وسأجعله يعمل عندي أمين مخزن، سأجعله يدير عملي، فلوسي هتبقى في إيديه، شهادتك في إيه؟ الولد ده مؤتمن، الولد ده كويس، رأيك إيه؟ يقول: ده ولد ممتاز، ده راجل يعني ولا كل الرجالة، وانت عارفه أنه خؤون. اشهد شهادة الزور، بتشهد شهادة الزور، اشهد بشهادة الحق. فقل الله في نفسك يا مسكين. من الطرائف هنا التي ذكرها الشيخ كشف الله يرحمه في محاضرة مسجلة والعتبة عليه، ومن بركة العلم أن ينسب إلى أهله، ذكر والعتبة عليه، قال: روي، وروي على أي حال سيرة التمريض، روي أن بلال جاءه رجل وقال: أريد أن أخطب ابنة فلان وأريدك معي، تخطبها علي. فذهب معه رضي الله عنه إلى والد العروس وقال: إن فلان طلب مني أن أخطب ابنتكم له، وشهادتي فيه أنه رجل سوء فلا تزوجوه. الله أكبر، يعني سيدنا بلال لو صح هذه الرواية ضرب كرسي في الكلوب. الرجل جاي بيخطب له البنت، قال لوالد العروسة: شهادتي فيه أنه رجل سوء فلا تزوجوه. دي شهادة، مش فيها لعب، كتمانها كبير، تزييفها كبيرة. وربنا قال: ومن يكتمها فإنه آثم قلب. لا ننكر أن هناك من يشهد الزور من أجل عرض من أعراض الدنيا الفانية، بل هناك من يشهد الزور بدافع الحمية، بدافع الرحم. قريبه اختلف مع رجل غريب، طلبت منه الشهادة، لو شهد بالحق قريبه سيؤاخذ، سيغرم، ربما سيسجن، فتجده يزور، يزيف بدافع الحمية والعصبية الجاهلية لقريبه. والله يأمرنا أن نشهد بالحق ولو على أنفسنا، ولو على آبائنا، ولو على أمهاتنا. البعض يشهد بالزور بدافع الحمية، بدافع صلة الرحم، بدافع الجوار، يشهد الزور وهو يظن أنه فعل الخير، يشهد الزور وهو يظن أنه فعل المصلحة، أنه أتى بخراب وأتى بدمار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع يا من تشهد بالزور لقريبك، اسمع يا من تشهد بالزور لجارك، اسمع يا من تشهد بالزور من أجل ألا يؤاخذ والدك، اسمع يا من تشهد بالزور لأن الذي تتشهد له أو عليه أخوك. اسمع، إن الغبي من باع الآخرة بالدنيا، الغبي اللي يبيع الآخرة بالدنيا، وأغبى منه من باع آخرته بدنيا غيره. فاتق الله في نفسك واسمع إلى الله جل جلاله وهو يقول: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. روى البخاري في صحيح أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الكبائر؟ ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم. اليمين الغموس، اليمين الكاذبة. القاضي يسأل: قول والله العظيم أقول الحق، والله العظيم أقول الحق، شفت فلان بيسرق؟ يقول: شوف بعناية دي اللي هتاكلها الدود. ده في بعض الناس بتباع شهادتهم أمام المحاكم، عم يجيبوا يحفظوا كلمتين ويعلموا يقول إيه، تصير 50 أو 100 أو 1000 حسب خطورة الشهادة، ويشهد زور. من الكبائر اليمين الغموس، اليمين الكاذب، تحلف بالله عامدا متعمدا، فيظلم على إثرها مسلم، يبرأ مجرم، يدان بريء. عارف تسميت يمين غموس ليه؟ لأن صاحبها سيغمس في الآخرة في نار جهنم غمسة، إن لم يتب ويرد المظالم، وإن لم يتغمده ربنا برحمته. قول لي غمسة واحدة بسيطة، بسيطة دينار يا أخواني، نار ربنا عز وجل بنفسه حذرنا منها عندما قال في قرآنه: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. نار قعرها بعيد، مقامعها حديد، طعامها وشرابها ضريع وزقوم وغسلين وصديد، عياذا بالله تعالى. يمين غموس يغمس بها في نار جهنم. ده النبي علمنا أنه سيؤتى بأنعم أهل الأرض ويغمس في الآخرة في نار جهنم غمسة. ثم يسأله ربنا: عبدي، هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتي، ما مر بي نعيم قط، وما رأيت نعيما قط على إثر غمسة واحدة في النار. أعوذ بالله. وروى الإمام أبو داود والطبراني والحديث صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. أتعرفون ما هي ردغة الخبال؟ عصارة أهل النار، كما قال مسلم في صحيحه: من قال في مؤمن ما ليس فيه دور، يعني أسكنه الله ردغة القبال حتى يخرج مما قال. فيا إخوتا، لا تشهدوا إلا بالحق، ولا تقولوا إلا الصدق، لا تشهدوا بالزور، ولا تشهدوا الزور، تكونوا من عباد الرحمن الذين وصفهم ربنا في سورة الفرقان بقوله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. لا يشهدون الزور، أي لا يشهدون بالزور، على أن لأهل العلم قولا آخر في هذه الآية: والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يشهدون بالزور. القول الآخر وهو صحيح كالقول الأول، لأنه اختلاف تنوع مشتضاد. القول الآخر في الآية: والذين لا يشهدون الزور، يشهدون بمعنى الشهود، يعني بمعنى الحضور. والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يجلسون في مجلس فيه زور، لا يقعدون في أماكن فيها زور. وهنا سؤال: وما هي مجالس الزور حتى نتجنب؟ اختلفت عبارات المفسرين اختلاف تنوع لا تضاد، ولذلك كلها مقبول. فقول يقول: مجالس الزور هي مجالس الكذب، ما عدش في مجلس في ناس بتكذب وانا عارف. مجالس الزور هي مجالس الكذب. قول ثاني قال: لا، هي مجالس اللهو والغناء. قول ثالث قال: لا، هي مجالس الخمر، قاعد في مكان تدار فيه كؤوس الخمر، قاعد في مكان في واحدة بترقص، واحد بيطبل، واحد بيغني، دي مجالس زور. قول الرابع قال: مجالس الزور هي أعياد المشركين لا نشارك فيها. قول الخامس قال: مجالس الزور هي مجالس النياحة، قاعد في مجلس على إثر موت ميت، يا جملي يا سبعي، عمود البيت وقع، يا خرابي بعدك، هذه مجالس زور. والصحيح أن كل ما فات صحيح. مجالس الزور هي إيه؟ كل مجلس يعصى فيه ربنا، أي مجلس ربنا يبارز فيه بالذنوب، هذا مجلس زور، والمؤمنين لا يشهدون الزور. قال الإمام الحافظ ابن كثير: والظاهر من سياق الآية أن المراد بقوله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه، ولهذا قال الله تعالى بعدها: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي هم لا يحضرون الزور. وإذا اتفق مرورهم بمجالس الزور مروا بسرعة ولم يتدنسوا منه بشيء. هنا نجد أن الإسلام إذا حرم شيئا حرم كل ما يفضي إليه ويعين عليه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 أصناف من الناس، وربنا عندما حرم الخمر ما قالش فلا تشربوا، قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اوعى تقرب له، لا تبح ولا تشرب ولا تعصر ولا تاكل تمن ولا تشتغل فيه ولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود والحاكم وصححه من حديث ابن عمر: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. كل اللي يقرب لها ملعون. الله إذا حرم شيئا حرم كل ما يفضي إليه وحرم كل ما يعين عليه. ربنا لما أراد أن يحرم قالش ولا تزن، قال ولا تقربوا الزنا. اوعى تقرب، أي سبيل سيفضي بك إلى الزنا ابعد عنه. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وما أمر الله بغض البصر إلا لصيانة الفروج. اللي عايز يحفظ فرجه ما يطلقش بصره في الحرام. نهى الشرع عن مس المرأة الأجنبية، مفيش حاجة مصافحة بينك وامرأة أجنبية من بعد.
1: Oh, yalla.
2: Okay. Oh my God, you're live on the radio station as well.

ثم قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهدي، وقال: هم سواء، هم سواء. أنا لا آكل الربا بس بكتبه، يبقى زي الكلب. هم سواء، أنا لا آكله، أنا بس شاهد. هم سواء. يا عبد الله ينهاك عن شهادة الزور، فلا تشهد الزور، وإلا انغمست في الإثم كأهله تمام. اوعى تجلس في مجلس معصية، في مجلس زور، أنت ومن اقترف المعصية سواء، وإلا امطع. اسمع إلى الله عز وجل ماذا يقول في القرآن: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. الله أكبر. الآية واضحة. تبقى قاعد في مكان بيتريقوا فيه على كلام ربنا، على سنة الناس، تنكر عليه

0: يا أمير المؤمنين إني صائم ولم أشرب الخمر. وسألهم، طب يا عم الصائم قاعد مع خمرجية ليه؟ قاعد في وسط ناس بتحشش وتشرب خمرة ليه؟ إيه اللي مقعدك معاهم؟ تعز الخمرجية حلوة فيها فرفشة. قال عمر: أنت لم تشرب الخمر؟ أه والله. وصايم؟ والله العظيم صايم. قال: يا جلاد به فابدأ. هات الواد ده ارزعه 80 جلدة الأول، اجلده الأول به فابدأ. قال: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: ألم تقرأ يا غافل قول الله تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. واللي قاعد في مجلس الزور ولا يفعل الزور ولا ينكر الزور هو من الذين يشهدون الزور. اللي ما عادك ما تمشي، اللي ما عادك معاه يجب على المؤمن العاقل ألا يشهد الزور ولا يجلس في مجالس المعاصي والمنكرات حتى لا يصيبه من لفحها. وكم مجالس الزور يشارك الناس في، والله العظيم. خذ مثال واحد، الأفراح التي لم تقم على ما يرضي الله. معظم الأفراح اليوم لا تقام على تقوى الله عز وجل، تجد فيها سفورا وتبرجا وعريا واختلاطا وعريسا يراقص العروس. الموضة كده، العريس يرقص مع العروسة أمام الناس. وربما تجد في بعض الأفراح والله رؤوس خمر تدار وراقصات ومعازف، والله العظيم هذه الأفراح والله من مجالس معنى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام وبركاته.
0: تفضلي
1: لو سمحت يا شيخ.
0: نعم.
1: بس انا عايز اعرف بس ايه، واحدة اعرفها عايز نفسها تلبس نقاب بس يعني عندها حوالي 50 سنة. بس تقول لي خلاص كده هي ما ينفعش تلبسه بقى، خلاص كبرت على النقاب يعني وكده. عليها ذنب لو ما لبستهوش او هي المفروض تلبسه وتلبس الملحفة بقى والزي الشرعي، يعني ينفع ولا خلاص هي فعلا السن بتاعها خلاص عدى على كده ولا ايه؟
0: اجاوب. حاضر.
1: وتدعينا يا رب بالشفاء وبالخير يعني ان شاء الله.
0: صلاة ان يشفيك ويعافيك.
1: ربنا يكرمك. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: عليكم السلام وبركاته.
0: اتفضل.
2: ايوه يا فندم. ايوه. حضرتك أيمن من القاهرة.
0: أهلا أهلا.
2: حضرتك سامعني؟
0: سامعك. وطي التليفون اللي عندك عشان نتواصل مع بعض.
2: والوزارة عاملة عرض للشباب إن إحنا يعني شقق مدينة أكتوبر والعاشر في رمضان وهكذا. تمام. وطبعا في مقدمه 5000 جنيه وقسط شهري على كل شهر كذا، والقسط ده بيزيد كل شهر 7%. فمش عارف، يقال ان الدور بقرض من البنك، يعني اذا دخلوا ربا الدور نفسه مبني كده وانا هدفع اقساطي برضه بنفس النظام سواي، فهل ده حرام لو انا خدت الشقه ديت ولا حلال؟
0: أرجو أنك تاخد تليفوني من الكنترول عشان نتواصل بعد الحلقة. لك مجموعة أسئلة عشان أنا معرفش ماهية العقد وعلى أثرها فيك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل.
3: إزيك يا شيخ موسى؟
0: الحمد لله.
3: أحبك الله.
0: أحبك الله الذي أحبك.
3: أنا الله يعزك يا رب. يعني أنا بالي شهر والله دايخ عليك والله. عايزك بشيخ محمد حسين. ثم سؤالين حاسرون بحياتك. أول سؤال أنا حماتي بتاخد واخدة مراتي من البيت ومش عايزة وعايزة تطلقها.
0: ليه؟
3: ما أعرفش.
0: معقول من غير سبب؟
3: غريبة كده والله. بس
0: من غير سبب خالص؟
3: لا زعلت عشان بقول لها، بقول لبنتها العيش فين؟ إزاي تسأل بنتها؟
0: تقول لبنتها العيش فين؟
3: أنا بقول لمراتي العيش فين؟ ازاي تقول لبنتي العيش فين؟
0: سبحان الله العظيم. قول لها الخبز فين؟ بعد كده السؤال الاخر.

0: السؤال اتساد والبريه في موسى. كان اسف يا اخي،
1: اه
0: السؤال
1: والله يا
0: الثاني.
1: اخي انا عليك حق، على كمان احنا نفسنا بنضحك يعني، بقى لها شهر حتى مش عايزين نروح نجيبها.
0: ربنا يهديها لك يا رب.
1: اه والله مش عايزين نروح نجيبها، ما نعرفش ليه.
0: طيب السؤال اللي بعد كده
1: اللي
0: ايه؟
1: بعد كده السؤال ده، انا في ناس بتيجي معذوره من المنصوره ومن الشرقيه ومن هنا ومن هنا
0: ماشي.
1: ومن هنا عشان يعملوا رخص عربيات، فما بيعملوهاش في المحافظات، ما بيعملوهاش، ما بيعرفوش، فبيجوا لنا عشان خاطر يغيروا محل الاقامه بتاعته. فانا بغير له محل اقامته على عنوان بيتي، بعمل له عقد ايجار بسنه ان هو ساكن مكان في مكان بيتي اللي انا قاعد فيه، وبوثق له بالشهر العقاري، وهو بناء عليه بياخد التوثيق ده ويروح يعمل بيه بطاقه بالعنوان بتاع بيتي عشان يعرف يطلع رخصه من هنا. انا باخد منهم يعني، انا لما بعمل الموضوع ده انا بتقاضى منه مثلا، ما باخد منه مثلا 100 جنيه، باخد منه 100 جنيه. انا الصراحه انا عملتها لثلاثه، وقلبي كني في الموضوع ده انه يعتبر رشوه او حرام. لو رشوه او حرام انا الفلوس لسه موجوده اردها فين، ويبقى
0: طيب
1: الوجه لله. لو مش رشوه يبقى انا اصرفها بقى. ممكن يا شيخ،
0: تابع معانا،
1: ممكن اخد تليفونك من الكنترول ولا مش ممكن؟
0: ادوا له التليفون يا كنترول. قال آخر، السلام عليكم ورحمة الله.
2: ايوه السلام عليكم. ايوه عليكم
0: تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: إيه لو سمحت كنت عايز اسالك سؤالين.
0: تفضل.
2: إيه اولا السؤال الاولاني، انا ليا جدي يعني توفي، كان في المسجد وكان بيصلي المغرب وكان امام بالناس يعني، وكان بيصلي. فانا عايز اعرف يعني دي باذن الله من علامات حسن الخاتمه يعني وكده،
0: ما
2: وباذن الله
0: شاء
2: يعني يكون
0: الله.
2: ربنا كتب له يعني انه يدخل
0: توفي وهو
2: الجنه.
0: يصلي في المسجد؟
2: اه
0: ما شاء
2: وكان
0: الله.
2: هو الامام. السؤال الثاني، انا الحمد لله رب العالمين بقالي فتره ملتزمه، مثلا بقالي حوالي 7 شهور كده ملتزمه جدا الحمد لله يعني، في لبسي والصلاه والذكر والعباده وكده يعني. بس بقالي فتره كنت حاسه ان معيه ربنا كبير معايا في كل حاجه وكده، وبعدين جه فتره دلوقتي حاسه ان انا يعني برضه زي ما انا في الطاعه عادي وكل حاجه، بس مش حاسه بالمعايا اللي كنت حاسه بيها الاول يعني. فانا مخنوقه بقى من الموضوع دوت يعني، حاسه ان انا يعني علاقتي بربنا قلت يعني، او بعدت عن الاول من زي ما كانت يعني. فانا بتخانق جدا الموضوع ده، رغم ان انا عماله استزيد في الطاعه يعني والصلاه وكده عشان اقرب تاني، بس مش عارفه.
0: اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم ورحمة الله.
3: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: لو سمحت ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
0: اتفضلي.
3: لو سمحت، ليا أختي كانت مخطوبة وقعدت فترة يعني في الخطوبة، وبعد كده محصلش نصيب يعني، على أسباب يعني من العفش والكلام ده محصلش نصيب، وفي أخ تقدم لها تاني ووافقت وموافقة، وكانت موافقة عليه في الأول، ورجعت بعد يعني مر كام شهر كده من الخطوبة رجعت تقول لا أنا مش عايزاه. و
0: عايزة تقولي ايه؟
3: نعم،
0: انت عايزة تقولي ايه؟
3: ما هي بتقول بقى لا يعني هي ايه، ما صبرتش على اللي هي الأواني، وحاسة اللي هي بظلم يعني، اللي هي ظلمته، وما اللي هي مثلا مش مرتاحة مع التاني ده، وهي ده ظلم اللي هي مثلا ظلمت الأواني، ما صبرتش، أصل هي اتخطبت على طول يعني، قعدت أسبوعين واتخطبت تاني، فهي ندمانة اللي هي عمالة تقول يعني، عمالة تقول
0: الخطبة الثانية فسخت؟
3: لا لسه مستمر، وهي بقى يعني خايفة يعني.
0: صفحة اتصال كمان عشان نكمل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
4: ألو.
0: السلام عليكم.
4: ألو.
0: السلام عليكم.
4: وعليكم.
0: تفضلي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفضي صوت التلفزيون اللي عندك عشان تسمعني كويس.
4: حاضر يا فندم. ازاي حضرتك يا شيخ؟
0: الحمد لله.
4: انا كنت عايز اسال حضرتك بس عن سؤال كده.
0: اتفضلي.
4: انا كنت يعني احنا عملنا اخوات والدي الله يرحمه يعني من 12 سنه مش بيكلم يعني، احنا مش بيسالوا علينا وكده يعني، واحنا عايزين نسال عنهم بس ماما بترضى يعني. فاحنا عايزين نعرف يعني، هل احنا كده مقصرين يعني ولا ايه؟
0: حاضر هجاوب. هجاوب ان شاء الله. كفايه اسئله كده يا اخوانا عشان الموضوع بس نتم ان شاء الله. قلنا الله عز وجل وصف المؤمنين بقوله والذين لا يشهدون الزور. اهل العلم لهم قولين في تفسير هذه الايه. الاول لا يشهدون الزور يعني لا يشهدون بالزور. لا يشهدون الا الحق ولا يقولون الا الصدق ولو على انفسهم. لا يمنعهم من شهادة الحق حب حبيب ولا قرب قريب بل ولا عداوة عدو. لو يهود اختلف مع مسلم والحق لليهودي يشهد المسلم الصادق بشهادة الحق وإن كانت في صالح اليهود. هو ده المسلم، جنيه ذهب. القول الثاني والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يجلسون في مجالس الزور وهي مجالس المعاصي والمنكرات. المسلم كده. وضربنا مثل لمجالس الزور بأفراح الناس النهاردة، فرح العروس فيه متبرجة، والعريس يراقص العروس أمام الناس، واختلاط بين الرجال والنساء، وخمر يشرب، وبنجو يشرب، ومساخر ومهازل. هذا مثال بسيط. إيه اللي ما عدا في فرح الجاهلي؟ يقول لك أصل قريبي، أصل أنا عايز أؤدي الواجب. والله أنت لو تعرف الواجب ما شاركت في مجلس يحرم، في مجلس فيه ما يحرمه الله عز وجل. نهيكم عن التصاوير الفوتوغرافية، نهيكم عن مصيبة كبيرة قوي قوي بتحصل حتى في أفراح الملتزمين بين الأخوات، في كارثة كبيرة جدا. تجد الأخوات في قاعة لوحدهن، وبعض الأخوات مسك المحمول وعمل تصور في الأخوات محمول. والنساء إذا جلسنا مع بعضهن يحصل يعني تساهل احيانا للبسه سواريه ولايما ترقص انا لا اتكلم عن الحل والحرمه هنا، انما ده كله متصور. وبعدين الاخت ما شاء الله مصوره تروح بقى تتفرج، ويمكن زوجها يتفرج وعيالها يتفرجوا، وتنتشر هذه المصيبه ولا حول ولا قوه الا بالله. ده امر في يعني خطير جدا يا اخوانا. لا نجلس في مجلس او نقعد في مقعد فيه خراب، فيه معصيه، فيه منكرات. فلا تشارك حبيبي في أي مكان يعصى فيه ربك. إذا مررت باللغو كن كعباد الرحمن، وإذا مروا باللغو مروا كراما. أكرم نفسك، نزه نفسك عن المشاركة في الباطل، عمر مجلسك بطاعة ربك، عمر بيتك بذكر الله، رطب لسانك بالصلاة على رسول الله، طهر فمك بقول لا إله إلا الله، إن كلمة واحدة من كلمات الخير تغرس لك بها شجرة في الجنة، ويبنى لك بها قصور في الجنة، أو تحصل بسببها على كنز من كنوز الجنة. فكن من هؤلاء الذين قال الله فيهم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإياك ثم إياك من شهادة الزور، فإنها من أكبر الكبائر، تحصد تحرق الحسنات وتأتي بجبال من السيئات. وكم من إنسان شهد بالزور سيؤتى به في الآخرة وقد تعلق بعنقه ألوف. يا رب هذا ظلمني، شهد علي زور فدخلت السجن، شهد علي زور فأكل مالي، شهد علي زور فطلقت من زوجي. ماذا ستصنع يا مسكين مع هؤلاء في يوم سماه ربنا يوم الحسرة، عندما قال وأنذرهم يوم الحسرة؟ ماذا ستفعل عندما يأخذ من حسناتك ويلقوا عليك من سيئاتهم عياذا بالله تعالى؟ يبقى النهي لربنا نهانا عنه شهدت الزور. قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الله أسأل أن يجعلنا من الذين يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الصدق ولو على الأسئلة بسرعة. امرأة عندها 50 سنة لا تلبس النقاب، بتقول لا أنا كبرت. لا ما كبرتش ولا حاجة. أهل العلم على قولين في النقاب، قول قال فريضة وقول قال فضيلة. حتى الذين قالوا بأنه فضيلة زوجاتهم منتقبات، إنما هو خلاف نظري علمي في الكتب فقط، إنما الواقع لا. على أي حال المنتقبة إما أنها فعلت فريضة، وأنا أقول أن النقاب فريضة، أو فعلت فضيلة، يبقى هي رابحة على كل حال. دي عندها 50 سنة تقول أنا كبرت خلاص. لا ما كبرتش ولا حاجة، 50 سنة لسه ما كبرتش ولا حاجة. لكل ساقطة لاقطة، وإحنا في مصر نقول كل فولة ولها كيان. وربنا عندما أجاز للقواعد من النساء، المرأة العجوزة قوي
5: التي لا ترجو نكاحا ولا تطمع في نكاح ولا تشتهى ولا تشتهي الزواج، لما لا ينفع تقلع نقابها. بآخر الآية قال وأن يستعففن خير، وأن يستعففن خير لهن، يعني حتى العجوزة أم 70 سنة دي لسنانها وقعت وشها كرمش وشعرها طار ممكن تخلع النقاب لو لبسته يبقى أحسن. هي أم 50 سنة ربنا يبارك في عمرك لسه شباب البسي إن شاء الله. حماتي واخده مراتي من البيت عشان قلت لمراتي العيش فين، هات ازاي تسأل مراتي؟ احنا عشان بيوت عيالنا تعمر ما نحشرش نفسنا بين الأزواج والزوجة. ده في حديث رواه أبو داود قال فيه عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. أنا ضيف على حماية واختلت بمراتي في غرفة لوحدنا وسمعني بزعق لها أو زغتها زغد أو ضربتها، مش من حقه يقول لي ضربتها ليه، إلا إذا أنا قلت له أو هو قال أو هي قالت له، لأن يمكن أنا ضربتها عشان سبب يحرجك إنك تعرف. يبقى أسمع كلام الناس، فيا حماته اتق الله اتق الله، ويا زوجته ما كانش عليك تطيع أمك عندما أمرتك بهذا، لأن الراجل ما عملش حاجة، وأنت ابعث بأهل الخير للإصلاح بينكم. والدي توفي في المسجد ويصلي، إن شاء الله نحسبها خاتمة صالحة، اللهم ارزقنا موتا كهذه الموت، الواحد نفسه يموت وساجد بين يدي الله، اللهم لا تمتنا إلا على عمل صالح ترضاه يا رب. أنا كنت في أول الالتزام مجتهدة جدا ودلوقتي حس إني حس بالفطور، أعمل إيه؟ اجتهدي في الطاعات، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أمي لآخر سؤال بتقول لنا اقطعوا صلتكم بأعمامكم، نعمل إيه؟ لا طاعة لها عليكم في هذا الأمر، لأنها تأمر بأمر يجلب اللعن، قاطع الرحم ملعون بنص القرآن. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله. والنبي قال إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أمك بتقول لك قطع عمك لسبب شرعي، عمك ده راجل خمرجي بيته كل منكرات راجل فاجر، ماشي هو راجل صالح مفيش عنده منكرات، هي اللي زعلانه معاه، اروح ازور عم اقول لها عمي عم الدب، ازور قرايب قرايبك الاقارب عقارب، ربنا يهد الشيطان، اتق الله ما تورثوش عيالكم ضغائنكم. انا مختلف مع اخي، لو ابني غلط في اخويا اقطع رقبته، انت مالك انت؟ انا اعرفه من قبل ما اعرفك، فتورث كرهك لعيالك. الله عز وجل ان يجعلنا متوادين حبيبين لينين يقولون الحق ويشهدون بالصدق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
6: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم.
1: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran Al-Kareem radio station from Sydney, Australia.
2: من عمق هذا الليل ينبثق السنا، وجراحنا في الأفق تعبق سوسنا، فاضت مآسينا دما ومدامعا، لكنها تأبى لهم أن تذعنا. صهرت على وهج اللظى عزماتنا، فغدت أشد عرى وأصفى معدنا، وتظل رايات الجهاد خمائلا ترخي علينا في الهجير الأغصنا، والفتح أقبل بالبشائر للورى، كم شاد من قيم الحضارة وابتنى، وخيولنا أبدا تتوق إلى الذرى، وكتابنا شمس تضيء على الدنيا.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 47 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو اسم المجيب، فالمجيب اسم من أسماء الله الحسنى. وفي اللغة الإجابة والاستجابة بمعنى واحد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا وأجيبوا داعي الله. الإجابة والاستجابة بمعنى واحد، إلا أن الإجابة فعلها رباعي والاستجابة فعلها ثلاثي، أجاب أو استجاب. وكلمة المجيب كاسم من أسماء الله الحسنى لها معنيان، المعنى الأول الإجابة، والمعنى الثاني أن يعطي الله السائل مطلوبه. إن سألت إنسانا يجيبك، وإن سألته حاجة يعطيك. فإما أن تكون الإجابة بيانية، وإما أن تكون الإجابة عطاء. إجابة بيانية وإجابة عطاء، معنيان من معنى الاستجابة التي وردت كاسم من أسماء الله الحسنى. والمجيب في حق الله تعالى هو الذي يقابل مسألة السائلين بالإسعاف. يعني أنت في العلاقات الاجتماعية لو سألت إنسانا يستمع ويرى ويتمتع بأخلاق عالية، لو سألته شيئا لا بد من أن ترى إجابة، اعتذار أو ترحيب أو وعد أو بيان. فالاستجابة صفة من صفات الإنسان، لكنها اسم من أسماء الله الحسنى. يعني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أيها الإخوة، لا أبالغ إذا قلت إن أكثر شيء في الدين يحتاجه الإنسان هو الدعاء. حينما يدعو ربه يعلم أنه سميع، وحينما يدعو ربه يعلم أنه بصير، وحينما يدعو ربه يعلم أنه قدير، وحينما يدعو ربه يعلم أنه رحيم، وحينما يدعو ربه يعلم أنه عفو. الدعاء له معاني كثيرة. أنت حينما تسأل تسأل غنيا، حينما تسأل تسأل قويا، حينما تسأل تسأل رحيما، تسأل محبا. لو أن هناك شخصا لا يحبك لا تسأله، لو أنه ضعيف لا تسأله، لو أنه فقير لا تسأله، لو أنه عدو لا تسأله، لو أنه حاقد لا تسأله. حاقد نفسك، تسأل من؟ تسأل من يحبك، تسأل من هو من يقدر على إجابة طلبك، تسأل من يستجيب لك، تسأل من يسمع، تسأل من يبصر، تسأل من يعلم. لمجرد أن تدعو الله عز وجل، دعاؤك لله عز وجل يعني أنك تعرفه. الإنسان في عنده إحساس عام. أيام الإنسان يمشي في طريق يسأل عن شخص، يسأل مثلا بائع، يسأل بقال، يقول هذا الذي يسكن في هذا المكان لا بد من أن يتردد على هذا البقال. لا تسأل إنسان يمشي على الرصيف، تسأل بقال. فأنت راقب نفسك حينما تسأل، تسأل من؟ تسأل من يعلم، تسأل من يسمع، من يبصر، من يقتدر، الغني، القوي، الرحيم، المحب، العفو. فلذلك المجيب اسم من أسماء الله الحسنى. يعني زوال الكون أهون على الله من أن تدعوه فلا يستجيب لك. يستجيب لك بشكل أو بآخر، إما أن يطمئنك، وإما أن يعطيك، وإما أن يلقي في روعك أن هذه الحاجة لا تناسبك. إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما خائبتين. إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما خائبتين. لذلك المجيب في حق الله تعالى هو الذي يقابل مسألة السائلين بالإسعاف. يعني مثل أضربه لكم أذكره كثيرا، لو أنك في أيام الشتاء ترتدي ثيابا ثخينة ومحكمة وتحمل بيدك اليمنى حاجة، ويسألك طفل صغير كم الساعة، أنت مضطر أن تضع الحاجة على الأرض من أجل أن تزيح كمك لترى الساعة. طفل صغير يسألك فتشعر بالواجب أن تجيبه، وأنت إنسان في قلبك ذرة من الرحمة لا تعذر شيئا. طفل وقد يسألك ترفا، وقد يسألك عن غير حاجة، تقول لك كم الساعة، تضع الحاجة التي بيدك وتزيح الكم بيدك اليمنى لترى الساعة وتجيبه. إذا كنت أيها الإنسان وفيك ذرة كمال لا تستطيع ألا تجيب، فكيف بخالق الأكوان؟ كيف بالواحد الديان؟ لذلك المجيب في حق الله تعالى هو الذي يقابل مسألة السائلين بالإسعاف، ويقابل دعاء الداعين بالإجابة، ويقابل ضرورة المضطرين بالكفاية. بل إن المجيب ينعم قبل النداء، هذا معنى جديد. الأب الرحيم المقتدر الغني إن رأى ابنه بحاجة إلى معطى في أيام البرد، هل ينتظر الأب أن يسأله ابنه شراء هذا المعطى؟ يشتريه له ويقدمه له قبل أن يسأله. من معاني المجيب أنه ينعم قبل النداء، ينعم قبل النداء ويتفضل قبل الدعاء. ولكن لماذا أحيانا يتأخر العطاء إلى ما بعد الدعاء؟ هنا نقطة دقيقة جدا. هذه النقطة هو أن الله يحب أن تدعوه، يحب أن تلجأ إليه، يحب أن تتصل به، يحب أن تناجيه، يحب أن تمرغ وجهك في أعتابه، يحب أن يسعدك بالاتصال به، فيجعل حاجتك وسيلة لهدف هو الاتصال. هذه نقطة مهمة جدا. قد يحيجك إلى شيء، قد يخيفك من شيء، قد يلوح لك شبح مصيبة من أجل أن تسأله، من أجل أن تسرع إليه، أن تتصل به، من أجل أن تلوذ به بحماه، من أجل أن تصلي وتدعوه، من أجل أن ترجوه. لأنك بهذا الدعاء وذاك الرجاء وهذا الاتصال تسعد. لذلك التضرع في الدعاء هو الهدف، وإجابة السائل هو الوسيلة. أحيانا تمسك حاجة يحبها ابنك الصغير بيدك، القصد أن يأتي إليك، أمسكت هذه الحاجة بيدك ولوحت له بها من أجل أن يأتي إليك، فإتيانه إليك هو الهدف والحاجة هي الوسيلة. إذا فهمت على الله قصده في إسعادك رأيت المصائب وسائل، والاتصال بالله هو الهدف، خلقك ليسعدك. لأنه تعالى يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤالهم، يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤالهم، والدليل خلقنا وخلق ما نحتاج. هل تعلم مكونات الحليب تتوافق توافقا تاما مع حاجة الإنسان؟ هل تعلم مكونات الحنطة تتوافق توافقا تاما مع حاجة الإنسان؟ هل تعلم جو الأرض المناسب يتوافق مع حاجة الإنسان؟ هل تعلم حجم الأرض الذي يقتضي وزنا لك في الأرض؟ وزنك متعلق بحجم الأرض، هذا أيضا يتوافق مع أنسب حالة تعيشها. أنت لو وجدت أن الأرض ملأة بكل ما تحتاجه، تحتاج إلى معادن، تحتاج إلى معادن تنصهر بدرجة متدنية كالرصاص 100 درجة، تصهر بدرجة 100، تحتاج إلى معدن يتمدد عند التبريد لأجل أن تعامل الحديد مع الحجر، تحتاج إلى معدن خفيف متين لأجل أن تصنع منه بعض الأواني أو بعض الأدوات، تحتاج إلى معدن ثمين يكون قيما للأشياء، تحتاج إلى معدن كثير كالحديد ومتين. لو درست حاجات الإنسان كلها علمها الله قبل أن يخلقه ووفرها له، أنت بحاجة إلى أزهار تبعث في نفسك البهجة، خلق لك أنواعا لا يعلمها إلا الله. أنت بحاجة إلى مادة ترمم جسمك، خلق اللحوم والحيوانات التي ذللها لك، ذللها لك، هذا كله قبل أن تسأله. فكر في ظاهرة النبات، أنت بحاجة إلى أن تنظف أسنانك، خلق الخلة وخلق السواك. أنت بحاجة أن تنظف جسمك، خلق الليف الطبيعي. أنت بحاجة إلى ظل ظليل، خلق أشجار الظل. بحاجة إلى نبات يكون حدا بينك وبين جارك، خلق النبات الحدودي. بحاجة إلى فواكه تتنعم بها، خلق الفواكه بأنواعها التي لا تعد ولا تحصى. أنت بحاجة إلى أولاد يؤنسون وحشتك، خلق نظام الزواج. بحاجة إلى زوجة تكمل وجودك، خلق الذكر والأنثى. فهذه كلها حاجات خلقها لك قبل أن تسأله إياها. أنت بحاجة إلى ماء، أنت بحاجة إلى حصول أمطار، إذا خلق المسطحات المائية الواسعة، أربعة أخماس الأرض بحار، وخلق الشمس وجعلها قريبة بعيدة. طبعا المجال لا يتسع لذكر كل شيء، أما أعتقد أنك لو أمضيت حياتك كلها في تعداد النعم التي خلقت لك وأنت لا تعلم، وقبل أن تخلق أنت لعرفت ما معنى أن الله يعلم ما تحتاج قبل أن تسأله. هو مجيب، من معاني مجيب يجيبك قبل أن تسأله. يعني الشواهد حول هذا الموضوع تفوق الحصى. الطفل الصغير يشرب الحليب من ثدي أمه، وحليب الأم ليس فيه حديد، وهو محتاج إلى الحديد من أجل تكوين خضاب الدم. إذا أودع الله في صحال الوليد كمية حديد تكفيه سنتين إلى أن يأكل. الوليد بحاجة إلى رضعات في بداية الأمر تذيب الشحوم التي أودعها الله في جهازه الهضمي. أول 24 ساعة الطفل الصغير يأخذ من ثدي أمه مادة ليست حليبا ولكنها مادة مذيبة تذيب الشحوم التي في جهازه الهضمي. أنت بحاجة إلى دورة داخلية قبل أن تولد. الله جعل ثقب بوتان بين الأذينين، فالدورة داخلية، فحينما يولد الطفل الصغير يحتاج إلى هواء، تأتي جلطة تغلق هذا الثقب، تنتقل الدورة من دورة صغرى إلى دورة كبرى. يدمن، أنت بحاجة إلى قلب يشفع الدم، بحاجة إلى أورجة وشرايين مرنة تكون كالقلوب. الله جل جلاله يجيب قبل أن تسأل. كل ما في الكون مصمم للإنسان. طالبني بالدليل. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.

يخلق الأطعمة والأقوات وينفذ الأدوات والآلات الموصلة إلى جميع المهمات. هذه البقرة تأخذ حليبها، كيف تستفيد منها؟ لا بد من أن تكون مذللة. وكيف تعلم أنها مذللة؟ تصاب أحيانا بمرض التوحش فتقتل الإنسان، يضطر صاحبها أن يقتلها. إذن هي مذللة وينبغي أن تعلم أنها مذللة. خلق ثقب بوتان بين الأذينين وينبغي أن تعلم أن هناك ثقب وأن هذا الثقب يغلق. بالعشر آلاف حالة ولادة يأتي ولد يبقى الثقب مفتوحا. هذا المرض اسمه داء الزرق. الطفل لا بد من أن يموت، يموت بعد حين، لكن ربنا عز وجل له حكم وله أحكام، له خلق وله تربية. وقيل إن المجيب هو الذي يقابل الدعاء بالقبول والسؤال بالعطاء. تدعوه فيقبلك، تسأله فيعطيك. بدأنا الدرس بأن اسم المجيب يعني شيئين، يعني الإجابة عن سؤال، الإجابة عن دعاء، والعطاء عن سؤال. تدعو فيجيبك، تسأل فيعطيك. ثم إن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاء المضطرين. هذا المضطر من له غير الله؟ لا شك أن كل إنسان يمر في حالات اضطراب شديدة، مضطر على أحر من الجمر. يا رب يا الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فإله مع الله. ولا تخيب لديه آمال الطالبين. قيل هو الذي يجيب دعاء الداعين ويكشف ضرورة الطالبين. والله حول هذه الكلمات آلاف آلاف القصص، بل إني متأكد أنه ما من واحد منكم إذا كان صادقا مع ربه، مؤمنا بوجوده، مؤمنا بأسمائه الحسنى، مؤمنا بوحدانيته، إلا وله تجربة مع الله. دعوته فأجابك، سألته فأعطاك. بالمناسبة الإنسان أحيانا حينما يعاني من مشكلة، حينما تحل به محنة، لو سألت العارفين بالله ما حكمتها؟ هذه المحنة التي تحل بالإنسان المؤمن لا بد من أن تنقله نقلة نوعية على محورين، لا بد من أن تنقله نقلة نوعية على محورين، محور معرفته ومحور محبته. كل محنة فيها نقلة على محور المحبة تزداد حبا له، وعلى محور المعرفة تزداد معرفة له. وهذه فيما أعتقد هي الحكمة العظمى من سوق المصائب للناس، ولا سيما للمؤمنين. أنت في درجة إذا أراد ربك أن ينقلك نقلة إليه يرسل لك مشكلة، تدعوه، تستجيب له، تسأله، تتوسل إليه، تلوذ به، تستعيذ به، تلجأ إليه من أجل أن يجيبك. فإذا أجابك فعلا فقد سمعني، إنه يحبني، ها هو ذا قد استجاب لي، ها هو ذا قد أكرمني. أخواننا الكرام، أية محنة وراءها نقلة نوعية على محور معرفته وعلى محور محبته. وراء كل محنة هناك معرفة جديدة ومحبة جديدة. والله سبحانه وتعالى رب العالمين يقلب عباده من حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام، ومن منزلة إلى منزلة، ومن درجة إلى درجة، إلى أن يصل به إلى أقصى ما بإمكانه أن يصل إليه. ليس في الإنسان أبدع مما كان. حقيقة

0: أسماء الله الحسنى تتفاوت من حيث ذكرها في كتاب الله بين الكثرة والقلة. اسم المجيب ورد في كتاب الله كثيرا. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قريب مجيب هو في السماء، لكنك إذا دعوته هو معك، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إن ربي قريب مجيب. أنت لا تنادي بعيدا، لا تنادي إلا قريبا، لا تنادي إلا من يسمعك، لا تنادي إلا من يقتدر على أن يجيبك. إن ربي قريب مجيب. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وفي سورة الصافات ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. أحيانا الإنسان يضع ثقته بإنسان يزوره، يعرض عليه حاجته، يخرج صفر اليدين خالي الوفاض، يخيب ظنه، قد يعتذر له بأسلوب لطيف أو بأسلوب قاسي، على كل ليس هناك شيء إلا خاب ظني وندمت على هذه الزيارة وذاك الطلب. أما ربنا عز وجل يقول ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نعم الذي يجيبه الله عز وجل. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنكم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وفي سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أخواننا الكرام، كتعليق سريع على هذه الآية، في تصور بعض الإخوة أن هؤلاء أنبياء، ما داموا أنبياء هم من جنس البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ولولا أنهم بشر تجري عليهم كل خصائص البشر لما كانوا أسيادة أو سادة للبشر. لماذا ذكر الله لنا قصصهم؟ لسبب بسيط، من أجل أن تقتدي بهم، من أجل أن تسير على منهجهم، من أجل أن تقتفي أثرهم، من أجل أن تجعلهم قدوة لك. ولقد نادانا نوح وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما الذي يمنعك إذا مسك الضر أن تصلي قيام الليل وأن تقول يا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ تخاطب من؟ تخاطب من بيده ملكوت السماوات والأرض، كل الجهات التي في الأرض بيده، ناصيتها بيده، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فكشفنا ما به من ضر، يعني الله عز وجل هو وحده الأهل أن تسأله، أهل أن تسأله وأن تدعوه وأن ترجوه وأن تجعل رحالك عنده وأن تعلق الآمال عليه وأن تستجير به وأن تلوذ به وأن تستعيذ به، هو وحده الأهل. وحينما تضع ثقتك في غيره الله جل جلاله غيرة عليك ومحبة لك يلقي في روع هذا الذي وضعت الثقة به أن يخيب ظنك تأديبا لك. في سورة المن أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وفي سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الإخوة الكرام فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يجب أن تؤمن به أولا، أن تؤمن بوجوده وكماله ووحدانيته، وأن تؤمن بأسمائه الحسنى. وهذه الدروس من صلب العقيدة الصحيحة. ما من درس أنت في أمس الحاجة إليه كأن تعرف الله عز وجل كي تقبل عليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، والحقيقة ورد في كتاب الله آيات كثيرة تزيد عن 10 آيات كلها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، يسألونك عن الخمر والميسر أكثر من 10 آيات بهذه الصيغة، يسألونك قل ثم يأتي الجواب إلا هذه الآية الوحيدة وإذا سألك عبادي عني نفق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قالوا لأنه في الدعاء ليس بين العبد وربه حجاب وليس بين العبد وربه وسيط وليس بين العبد وربه وسيلة، هو قريب سميع مجيب ما عليك إلا أن تسأله. لكن من أجل أن تعرف ماذا تسأله عليك أن تؤمن به أولا وأن تستجيب له ثانيا حتى تحسن أن تسأله وحتى يستجيب لك ثالثا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. المناسبة ما أمرك أن تدعوه إلا ليستجيب لك. يتوهم بعض الناس دعينا كثير ما دعوته كما يريد، مثلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. أحيانا تدعو الله عز وجل من دون تضرع، أحيانا تدعوه بصوت جهير هدفك أن تسمع الناس، اعتديت على شرط التضرع واعتديت على شرط الخفية واعتديت على خلقه أن يستجيب لك. لذلك الذي يعتدي على خلق الله دعاؤه لا يستجاب، الذي يأكل المال الحرام دعاؤه لا يستجاب، الذي مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له. أنا أقول لكم الشروط: الدخل حلال، لم تعتدي على أحد، لم تعتدي فتجعل الدعاء جهير الصوت، لم تعتدي فلا تتضرع، ادعوا ربكم ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في بالآية ما يلفت النظر، ويعني الإنسان حسب تصوره. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي، قال عن عبادتي، فهم أن الدعاء هو العبادة، العبادة كلها في الدعاء، بل إن الدعاء مخ العبادة وأفضل ما في العبادة. الآن الاستجابة في حق الله كما ترون، الاستجابة في القرآن وردت لغير الله، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. أنت مؤمن دعيت إلى الله فاستجبت، دعيت إلى عمل صالح فاستجبت، دعيت إلى إقامة الصلاة فصليت، دعيت إلى دفع الزكاة فزكيت، دعيت إلى حج بيت الله فحججت، دعيت إلى مساعدة زيد أو عبيد ففعلت. الإنسان حينما يدعى إلى شيء فيستجيب، الاستجابة وردت في كتاب الله منسوبة لغير الله. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وفي سورة الرعد للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافسدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أما أجمل آية متعلقة بالاستجابة منسوبة إلى غير الله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنتم حينما تدعون إلى طاعة الله تدعون إلى الحياة، والمؤمن قبل أن يعرف الله ميت. قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، قال تعالى أموات غير أحياء، قيل ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء. الميت الحقيقي هو الذي يتمتع بأعلى درجات الصحة لكن قلبه ميت، لا يعي على خير، لا يستجيب، لا يذكر الله، لا يعطي لله، لا يمنع لله، لا يحب لله، لا يبغض لله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أيها الإخوة، استجابة الله بالعطاء وإجابته للدعاء على أنواع كثيرة. أحيانا ربنا عز وجل لحكمة يريدها يجيب العبد قبل أن يدعوه، يجيب العبد قبل أن يدعوه، بمعنى أنه يتفضل عليه لتقبل عليه. هو بدأ. أحيانا يكون إنسان غافل لاهي، يأتيه فضل من الله كبير عن غير سؤال، تجد عنده معدن طيب، حينما يغمره الله بفضله يستجيب. إما أن تدعوه فيعطيك، وإما أن يعطيك لتدعوه. قد يأتي الدعاء قبل العطاء، وقد يأتي العطاء قبل الدعاء. إن أتى الدعاء قبل العطاء فالمبادرة منك، وإن كان العطاء قبل الدعاء فهذه حكمة بالغة أراد الله أن يمتحنك بها. يعني تطيعه ليكرمك، أحيانا يكرمك لتطيعه، لتطيعه حالته. ربما ضيق عليهم الحال ابتلاء وامتحانا ورفعا لدرجاتهم بصبرهم وشكرهم في السراء والضراء، ممكن يستجيب. بعد الضيق أو يكرم قبل الدعاء. قال حتى إذا يئسوا تداركهم بجميل عوائده وآلائه، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. أحد العارفين بالله نظم قصيدة بدأها اشتدي أزمة تنفرجي، الأمور إذا ضاقت اتسعت، أحيانا تضيق. نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن أنها لا تفرج. هو البطولة أن تفهم على الله، أن تفهم على الله حكمته، أن تفهم على الله كماله، أن تفهم على الله رحمته. لكن أخواننا الكرام، الله يضمن للعبد إجابة الدعاء بما يعلم أنه خير للعبد بحسب علمه لا بحسب علمه، في الوقت الذي يريده الله لا في الوقت الذي يريده العبد. أنت لا تعلم والله يعلم، أنت لا تدري والله يدري، أنت لا تعرف المناسب الله يعرف المناسب، دعوته جيد. أما لا ينبغي أن تحدد له متى يستجيب لك، هذا سوء أدب مع الله. يستجيب لك في الوقت المناسب وفي القدر المناسب وفي الطريقة المناسبة، عليك أن تدعوه وكفى. لذلك الآية الكريمة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حدثني أخ يعني كان مسافر من بلد إلى بلد يدرس في كلية الطب وحجمه صغير قليلا، ركب في سيارة عامة ليذهب إلى بلده. قال لي جاء رجلان ضخماء الجثة، فتح أحدهما باب السيارة وحملني هكذا وضعني على الأرض وركب هو وزميله مكاني. يقول هذا الأخ تألمت ألما لا حدود له، ما تمنيت في حياتي أن أكون مجرما إلا تلك الساعة، منتهى الإهانة منتهى القصر. قل لي انزل لنركب، ما في مانع، ما كلموا أبدا، حمله وضعه على الأرض وركب مكانه. قال لي بعد ساعة ركبت السيارة التالية وأنا في الطريق إلى بلدتي في تلة صغيرة على يمين وادي، رأيت السيارة قد دهورت والركاب الخمسة ماتوا لقوا حتفه. قال لي في ثانية واحدة انقلب حقدي إلى شكر من الله عز وجل. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آن الأوان أن تستسلم لله عز وجل. ممكن أي الآية وحدة أخواننا الكرام، هذه الآية وحدة اجعلها شعارا لك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ورد أن شخصين سألا الله حاجة وكان الله يحب أحدهما ويكره الآخر، فأوحى الله إلى بعض ملائكته أن يقضي حاجة البغيض مسرعا حتى يكف عن الدعاء لأن الله يبغض سماع صوته. وقال الله للملك توقف عن حاجة فلان لأني أحب أن أسمع صوته. قيل في القصة لو كشف الله الحجاب لفرح هذا وحزن ذاك، إذ استجب له لا يحب أن يسمع صوته، خلصنا منه. والذي لم يستجب له يحب أن يسمع صوته، قصة رمزية يعني. إذا الله أخر دعيته أنت كل يوم كل يوم صباحا مساء ليلا نهارا في صلواتك بعد الصلوات معناها أن الله يحب سماع صوتك. ورد بالأحاديث إن الله عز وجل يحب أن يسمع صوت عبده اللهفان، يحب أن يسمع صوت عبده اللهفان. الدعاء هو مخ العبادة. التطبيق العملي لهذا الاسم، أيها العبد ينبغي أن تعلم أن الله مجيب، ينبغي أن تعلم أن الله دعاك إلى طاعته وأنت تدعوه ليرضيك، هو دعاك إلى طاعته وأنت تدعوه ليرضيك، فإن أجبت دعاءه أجاب دعاءك، يعني كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، دعاك إلى طاعته وأن تدعوه إلى حاجتك، استجب ليستجب، كن له كما يريد ليكن لك كما تريد، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، أجب دعاء الله وأجب دعاء الناس أيضا. واحد دعاك، واحد وضع أمل فيك، وضع ثقة فيك، تخلق بأخلاق الله. لولا التشهد كما قال بعضهم يصف النبي كانت لاؤه نعمه، ما قال لا قط في حياته. لولا التشهد كانت لاؤه نعمه، يعني واحد وثق منك، سمع فيك، علق الأمل فيه، تخلق بأخلاق الله واستجب له. هي تطبيق الاسم في مع الناس. قال إذا سألك أحد شيئا فلا تزجره فإن الله يقول أما السائل فلا تنهر، استجب. قال حظ المؤمن من هذا الاسم أيضا أن يقضي حوائج الطالبين، يقضي الله حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. عبادي إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي، إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي. الإمام أحمد يقول اللهم كما صمت وجهي عن السجود لغيرك فصل وجهي عن مسألة غيرك. أنا أدعو بعض الأدعية أقول اللهم صل وجوهنا باليسار ولا تبذلها بالإقتار فنسأل شر خلقك ونبتلى بحمد من أعطى وذم من منع وأنت من فوقهم ولي العطاء وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. الإمام الغزالي يقول إن العبد ينبغي أن يكون مجيبا لربه أولا تبارك وتعالى فيما أمره به ونهى وفيما ندبه إليه ودعاه، ثم لعباده فيما أنعم الله عليه بالاقتدار، وفي إسعاد كل سائل بما يسأله، وفي لطف الجواب إن عجز عن الإجابة. يعني أنت استجب للناس، دعاك أجبه، سألك أعطه. طلب منك شيء لا تقدر على تنفيذه، ماذا تفعل؟ رده ردا لطيفا، والله أتمنى أن أخدمك، أتمنى أن ألبي حاجتك، والله ليس في إمكاني. الرد اللطيف إجابة. النقطة الدقيقة أنه لا تستعظم شيئا تسأله الله، الله عز وجل لا يعجزه شيء. يعني أنا ممكن اشتري بيت، إيه ممكن أصير بمنصب رفيع، ممكن أخذ شهادة عليا، ممكن أصير داعية، ممكن. لا تستعظم الله، لا تستعظم سؤالا إطلاقا، الله على كل شيء قدير. قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الحديث الشريف إن الله يستحي أن يرد يد عبده صفرا. من أدعية هذا الاسم إلهي أنت المجيب لمن دعاك والمغيث لمن ناداك، تنصف المظلوم من الظالم، لأنك فوق الكل حاكم. إلهي إن نفسي ظلمت روحي فحجبتها عن الأنوار ومنعتها من الأسرار، فانصر الروح على النفس بفضلك وأسعدها في رياض وصلك. إلهي لا ترد الدعاء فأنت المجيب، ولا تؤاخذنا بما فرطنا فمن دعاك لا يخيب، واجعل لنا نورا موروثا من نور اسمك المجيب، فنستجيب لأمرك ونقوم بشكرك وذكرك، إنك على كل شيء قدير. أخواننا الكرام، هذا الاسم يعني أعتقد ولا أبالغ من أقرب أسماء إلينا، مجيب. اجعل عنده كل حاجاتك، حط رحالك عنده، الزمه، اسأله، تذلل له، مرغ جبهتك في أعتابه، فهو السميع المجيب. والمجيب اسم من أسماء الله الحسنى، وينبغي أن يكون في قلبك دائما، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا

قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث

الحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم.

الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.

بكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله

الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولا

ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن

ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

وجه والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود

المعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد

بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا.

ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم

الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة

ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل

بايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه

الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.

اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم

وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم

إليه ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم.

فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من

تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفأنتم تنظرون

فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في

أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس

لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاء

حسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا

أبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم

ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم

فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم.

ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا

يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد

وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل.

والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون

اتخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله

ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم

الحق ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

ذلك لأقتلك إني أخاف الله رب

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

يقولون نخشى

كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. المراقبة هي أن يراجع المسلم نفسه ويذكرها دائما حتى يتم لها اليقين بأن الله مطلع عليها، عالم بأسرارها، رقيب على أعمالها، قائم عليها وعلى كل نفس بما كسبت. وبذلك تصبح مستغرقة بملاحظة جلال الله وكماله، شاعرة بالأنس في ذكره، واجدة الراحة في طاعته، راغبة في دواره، مقبلة عليه، معرضة عما سواه. وهذا معنى إسلام الوجه لله تعالى في قوله عز من قائل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. والمراقبة تصل بالعبد إلى مقام الإحسان الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولقد أخذ السابقون من سلف هذه الأمة الصالحة بالمراقبة حتى تم لهم اليقين وبلغوا درجة المقربين. قيل للجنيد: بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المنظور له.

أخي المسلم، من أراد الفلاح فلا بد أن يخلو بنفسه ساعة من آخر اليوم ليحاسبها على عمل يومه، فإن رأى نقصا في الفرائض لامها ووبخها وقام إلى جبره في الحال، فإن كان مما يقضى قضاه، وإن كان مما لا يقضى جبره بالإكثار من النوافل، وإن رأى ذنوبا ارتكبتها نفسه فعليه أن يستغفر ويندم، وأن يكثر من فعل الخير، وأن يتوب توبة نصوحة. فها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لنفسه: ماذا عملت اليوم؟ وها هو أبو طلحة لما شغلته حديقته عن صلاته أخرجها صدقة لوجه الله.

الله تعالى، فلم يكن هذا منه إلا محاسبة لنفسه وعتابا لها وتأديبا. وهكذا كان حال الصالحين من هذه الأمة، يحاسبون أنفسهم على تفريطها وينهونها عن الهوى، عملا بقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.

أيها الإخوة المؤمنون، الإسلام دين العمل، يحث المسلمين على السعي ويراغبهم في الكسب الحلال ويبيح لهم الطيبات من الرزق. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والإسلام يرفع من قيمة العمل ويبين منزلته السامية، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. والمؤمن الحق هو الذي يعمل لكسب المال الحلال ويدفع عن نفسه شؤم الكسب الحرام، فإن خالط الكسب الحلال الكسب الحرام لم يلبثا أن يزولا معا، بل إن الحرام يكون زاد صاحبه إلى النار.

أيها الأخوة المؤمنون، قضاء حوائج الناس من صفات المؤمن الذي يرجو رحمة الله، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. عن عبد الله بن الحسن رضي الله عنهم قال: أتيت باب عمر بن عبد العزيز في حاجة، فقال: إذا كانت لك حاجة إلي فأرسل رسولا أو اكتب لي كتابا، فإني لأستحي من الله أن يراك واقفا ببابي. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: والذي وسع سمعه الأصوات، ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا خلق الله تعالى من ذلك السرور لطفا، فإن نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطردها عنه، كما تطرد غريبة الإبل.

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ونسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة إليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.

0: بركة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعد حلقة اليوم مسعد الجهري، ولكم تحيات عاطف إبراهيم من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده. صدق الله العظيم. سبحانه وتعالى هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده. سبحانه لا يتغير بتغير الدهور. له العزة وهو العزيز، وله الحكم وهو الحكيم، يخلق ما يشاء ويختار. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرحمة بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان، هذا هو لقاء الفجر، لقاء الهدى والرضا والنور والإيمان. هذا هو لقاء الفجر، فصلاة الفجر إخوة الإيمان هي اجتماع للملائكة، فيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، فهي حفظ للعبد في دنياه، وهي نجاة للعبد في أخراه. وصلاة الفجر أيها الإخوة المؤمنون هي نور للعبد يوم القيامة، فيقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، أمر المولى تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالذكر، وجعل المولى تبارك وتعالى الذكر غذاء للقلوب والأرواح، فيقول تبارك وتعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وأفضل الذكر أيها الإخوة المؤمنون تلاوة القرآن الكريم، فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع للقرآن من عاشق القرآن، من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طلب منه صلى الله عليه وسلم يوما أن يقرأ عليه، فقرأ ابن مسعود من سورة النساء حتى جاء إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وسال دمعه وقال: أمسك عليك يا ابن مسعود. فكانوا يقرؤون القرآن لله ويستمعون لله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من سورة الأنعام، بدءا من الآية 59، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتح المليجي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعنا وإياكم إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتح المليجي، وكانت هذه التلاوة خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لكم من رحاب مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إلهنا رب رحيم، إنه الغفور الودود، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. إذا جاءه المسرفون والمخطئون فحطوا رحال الذنوب والخطايا على باب غفرانه، تفضل المولى تبارك وتعالى عليهم بالمغفرة قائلا سبحانه وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. كيف لا إخوة الإيمان، وهو القائل في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كيف لا إخوة الإيمان، وهو سبحانه كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. سبحانه وتعالى، أيها الإخوة المؤمنون، هذه ساعة طيبة مباركة يقبل فيها ربنا تبارك وتعالى على عباده التائبين المستغفرين بالأسحار. وما أجمل قول القائل: مجيب السائلين حملت ذنبي، وسرت على الطريق إلى حماك، ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك، دعوتك يا مفرج كل قرب ولست ترد مكروبا دعاك. إخوة الإيمان، حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات مع فضيلة الشيخ عبد الرحيم دويدار.

عفوك ورضاك، عفوك ورضاك.

كلاما كلامت وكلم في الدجى موسى بلطف.

بي أغير ربي أغير ربي إيمان وتوحيد قال

أطوف بالحي، أطوف بالحي صبا في مكارمه.

إنما أنا فان في محبته وإنما

الله. يا أيها المختار، يا أيها المختار،

0: السلام عليك، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
0: الله أكبر، الله أكبر.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، مستمعينا الكرام، فقد أذن بصلاة الفجر، وقد رفع الأذان الشيخ عبد الرحيم دويدار، وذلك من هنا من رحاب مسجد الرحمة بمحافظة القاهرة. وقام الحاضرون هنا إخوة الإيمان لأداء ركعتي السنة اهتداء واقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة المؤمنون، كلنا يعلم أن الجنة ثمنا، لأنها سلعة الله، وسلعة الله غالية، ثمنها الإكثار من الطاعات والبعد عن المحرمات، ثمنها الاعتصام بحبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، ثمنها حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو قدم الواحد منا هذا الثمن، فإن الله وعده فضلا منه ونعمة بجنة ساق لنا أوصافها. ولقد قرأ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم قول الحق تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ نعم إخوة الإيمان، إنكم تتعاملون مع الذي لا يغفل ولا ينام، إنكم تعبدون إلها وصف نفسه بأنه لا يظلم أحدا. فمن أنعم المولى تبارك عليه نعمة

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

0: أقيم واستوي يرحمكم الله. حاجوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب

ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات.

استغفرت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي بالحق ولا يقضي.

تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي.

الأرض عليك. اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا ولا تخ

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، وقد نقلناها لكم من رحاب مسجد الرحمة بمدينة القاهرة. نقلها لكم من هندسة الإذاعة الخارجية الزميل جمال عبد الكريم الماحي، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ هاني الحسيني، وكان معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة علي مسعود السهيد. أخيرا إخوة الإيمان والإسلام، لكم تحياتي فؤاد حسن، حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وهكذا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
4: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
5: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقلنا إن الله علم على واجب الوجود، وعلم واجب الوجود هو الاسم الذي اختاره.

0: الله لنفسه وأعلمنا به، ولله أسماء كثيرة كما روي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأل الله بكل اسم هو له أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أي بخصوصية أو استأثر به في علم الغيب عنده. فلا نظنن أن أسماء الله هي كلها هذه الأسماء، ولكن هذه الأسماء هي التي أذن الله سبحانه وتعالى أن نعلمها. ومن الجائز أو نص الحديث يفيد أن الله قد يعلم بعض خلقه أسماء له ويستأثر بأسماء سنعرفها يوم القيامة حين نلقاه. حين نتكلم عن الأسماء الأخرى نجد أن الأسماء الأخرى ملحوظ فيها الصفة، ولكنها صارت أسماء لأنها الصفة الغالبة. فإذا قيل القادر مع أن ذلك وصف يوجد في البشر نقول ولكن القادر إذا أطلق انصرف إلى القادر الأعلى وهو الله، والسميع كذلك والبصير كذلك والعليم كذلك. وقلنا إن من أسماء الله سبحانه وتعالى ما تجد له مقابلا ومنها ما لا تجد له مقابلا. فالذي تجد له مقابلا إذا قيل لك المحيي تجد المميت، المعز المزل، لأنها صفة يظهر أثرها في الغير، فهو مميت لغيره ومعز لغيره ومذل لغيره. لكن الصفة إن لم يوجد لها مقابل نسميها صفة ذات، فهو حي لا نأتي بالمقابل، عزيز لا نأتي بالمقابل، ولكن معز نقول إيه، وحي ما نجيش بالمقابل، إنما محي نأتي بالمقابل. فدي اسمها صفة فعل، فصفات الفعل يتصف بها وبمقابلها لأنها في الغير، لكن صفة الذات لا يتصف إلا إيه، إلا بها. حينما قال الحق الله ويريد أن يعطينا بعض تجليات الله في أسمائه أو المتعلقات به، أول شيء قال الله لا إله إلا هو ليحقق لنا صفة التوحيد. ويجب أن نعلم أن إلا هنا ليست أداة استثناء، لأنها لو كانت أداة استثناء فكأنك تنفي أن يوجد آلهة خارج منها الله، يعني لو كان الله وإياهم تبقى صح، لو أنها للاستثناء لكانت تبقى للإخراج، ما فيش آلهة خارج عنهم ربنا، يبقى في آلهة داخل فيهم ربنا، يبقى إن ما هي ما تحققش إيه؟ الوحدانية، لأنه يبقى له إيه، يبقى له شريك. لا ده مش إلا الاستثناء، دي إلا اسم يعرفوها إيه، إلا ليست حرف استثناء ولكنها اسم بمعنى غير، كأنه لا إله غير الله، ما فيش إله غير إيه، غير ربنا. ولذلك غير إلا ما يظهرش عليها الإعراب، يقوم وهي بمعنى غير تبقى هتبقى مرفوعة، فجعلوا الضمة اللي كان يجب أن تكون على إلا نظرا لأن إلا مبنية جعلوها على ما بعدها، يبقى الإله الله لا إله غيره الله. مفهوم الكلام ده يفهموها؟ طيب ايه، يبقى الا ليست اداة ايه، استثناء، لانها لو اداة استثناء كان يبقى منطقها ايه، لا توجد الهة خارج عنها الله، يبقى توجد الهة وياهم الله معهم الله، وهو مش الكلام كده، لا لا اله الا الله يعني ما فيش غيره. وقلنا ان هذه القضية معها دليلها، وإلا فلو كان فيه اله اخر يقول لنا بقى يعلمني. وأعجبني الله يرحمه الدكتور عبد الوهاب عزام، كان الدكتور عبد الوهاب عزام رحمه الله متأثرا بالشاعر إقبال، شاعر الباكستان، والشاعر إقبال كان له شيء اسمه المثاني، يقول بتين شعر في معنى وبتين شعر في معنى، وكان غالب عليه الفلسفة الإسلامية والفكر الإسلامي، فكان متأثر بها الله يرحمه الدكتور عبد الوهاب عزام، فجعل له في المثاني ايضا يعني يناظر فيها مين، يناظر فيها اقبال، فيقول لك ايه، انما التوحيد ايجاب وسلب، يعني موجب وايه وسالب، متأثر بالقضية الكهربية، إنما التوحيد إيجاب وإيه وسلب. فيهما للنفس عزم ومضاء. ليه؟ قال لك لأن مدام نفيت الآلهة غير الله كأنك تخليت عن غير الله وأوجبت الله، يبقى مفيش عندك إيه. يبقى بقول إنما التوحيد إيجاب وإيه وسلب، فيهما للنفس عزم ومضاء، لا للنفي وإلا للإثبات، لا وإلا قوة قاهرة، فهما في القلب قطب الكهرباء. فهما في القلب إيه قطب الإيه، كأن الكهرباء تيجي إزاي، إنك أنت تيجي تسلب وتجيب. فالإجاب في إيه إلا، والسلب في إيه، وما دام فيه إجاب وسلب يبقى فيه شرارة ولا لا؟ فيه إيه الشرارة. نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي دي أول صفة يجب أن تكون لذلك الإله، أول صفة يجب أن تكون، لأن القدرة بعد الحياة والعلم بعد الحياة، تبقى كل صفة لازم تيجي بعدها ولا لا؟ لو كان عدم تيجي الصفات إزاي على العدم؟ الله لا إله إلا هو الإيه الحي. إيه الحي دي؟ كلمة حي دي لما نسمعها نقولك ما هو الحي؟ الحي ما يكون على صفة، الفلاسفة قعدوا احتاروا في تفسيرها، ما يكون على صفة يستحيل معها أن لا يكون قادرا مدركا. مدام هو على صفة مستحيل أن لا يكون مع هذه الصفة قادر ولا مدرك. طيب أدي تعريف برضو في فلسفة كده ملفوفة كده. أم قال لك إيه؟ طيب واحد تاني يقول لك إيه؟ الحي هو الذي يكون على صفة تجعله مدركا إن وجد ما يدرك، تجعله مدركا إن وجد ما يدرك، يبقى لازم مدرك. كأنه يعني بذلك الحياة فيما يعلمه من حياتنا احنا وما دوننا، كأنه هو ما فيش فيه. يعني نقول له لا، إن أردت الحياة بالمعنى الواسع بقى الدقيق اللي ما يخرش المي، تقول الحياة أن يكون الشيء على الصفة التي تبقي صلاحيته لمهمته. هذا هو التعريف، يجب أن يكون التعريف كده. الحياة هي إيه؟ يكون الحي هو الذي يكون على صفة تبقي له صلاحيته لمهمته. ما دام تلاقيه بينمو كده ومورور ورا يبقى في حياة، خلاص بتبقي له صلاحية في إيه؟ لو انقطع خلاص ما عادش زي الإنسان لما يموت، يبقى في حياة ولا لا؟ بهذا المعنى يبقى في حياة ولا لا؟ العناصر الجامدة دي لما بتيجي مع بعضها بتتفاعل ولا ما بتتفاعلش؟ التفاعل ده فرع وجود ايه؟ حياة بس مناسبة ليه، مش حياة زي بتاعتنا. تيجي مثلا انت ترى المروة او اللي بنسميه احنا الزلط الناعم الاملس ده، اتجده على مقدار واحد، واحدة قد كده واحدة قد كده واحدة قد كده وصغنة وصغنة وكبيرة. ايه دي؟ ده دليل على ان دي مراحل للزلطة، لو استمرت في بيئتها الطبيعية ومطامرها انا لا اشك ان الكبيرة دي هيجي يوم تتفتت وتبقى صغيرة صغيرة صغيرة وتولد التاني ويقعد يكبر يكبر يكبر. لكن لما بنخرجه من المعه السكة الحديد خرج من ايه؟ خرج من بيئته. وان كانت له صلاحية توجد، ما فيش حاجة عند ربنا تنتهي نفعها ابدا، يعمل لنفسه مهمة تاني نبقى ناخد منه ونعمل الرمل ونعمل مش عارف ايه ويجي ايه، يبقى له مهمة ايه؟ مهمة تانية، مهمة تانية. يبقى اذا كل حاجة تكون على صفة تبقي لها صلاحيتها للمهمة يبقى فيه ايه؟ حياة. احنا ما بنجيبش الكلام ده من عندنا، احنا بنجيب الكلام ده بس بنقرا القرآن بإمعان، نقرا القرآن بتدبر، نيجي نقول له تعالى ما الحياة قابلها في القرآن ماذا؟ لا الهلاك. هو الحياة عندنا الموت، انما الحياة بالدقة يقابلها الهلاك، بدليل ان ربنا قال ايه؟ ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك. يبقى الحياة مقابلة للهلاك ولا لا؟ عال. يبقى فهمها الحياة مقابلة لايه؟ للهلاك. عال. يبقى الحي غير هالك، مش كده؟ واللي هلك ما يبقاش حي. خلاص كده تفهمني؟ لا. يجي في الاخر اقول كل شيء بسور الكل، كل شيء هالك الا وجهه الله، كل
1: شيء يعني هاتي اعلى الاجناس الانسان والملائكة والنباتات هتبقى هلكة ولا لا؟ معنى كل شيء هلك يبقى النبات هيهلك، ما دام هيهلك بقى يوم القيامة يبقى كان مش هالك قبل كده، يبقى كان مش هالك يبقى له حياة مناسبة له خلاص. وما دام كل شيء أليست الحجارة شيئا، طب هتدخل في الهلاك يوم القيامة ولا ما تدخلش؟ هتدخل، تبقى كانت قبل كده ايه؟ غير هلكة. والهلاك قلنا مقابله ايه؟ مقابله الحياة، تبقى لها حياة. بس احنا بقى نعم عمالين بنفهم الحياة بس الحس والحركة الظاهرة، مع ان دلوقتي اثبتوا ان الذرة فيها عملية جولان وعملية دوران وعملية الله، بس احنا اللي مش فاهمين. وبعدين ربنا يخلي الناس اللي بيشتغلوا في المعامل والعلم يفهمونا المسائل. انت لما تجيب المجهر كده وتحطه على ورقة من النباتات دي وتشوف الحجر والخلايا والعملية اللي بتحصل فيها، تقول ايه دي؟ ده حياة أرقى من حياتنا وأدق من حياتنا. إذن فكل شيء له حياة إيه؟ وإياك أن تظن أنك أنت اللي تهلكها. يعني لما تجيب أنت حتة حجر وتدقها علشان، أو تحطها في الفرن علشان تعمل منها جير، إياك تقول أنك أنت أذهبت منها الحياة المناسبة لها. أنت أذهبت منها حياتها كحجر صلب، وبعدين لما عملتها في الفرن ده وحطيت عليها شويه ميه بقت ايه؟ بقت جير، بقت لها حياه لتقوم بمهمات اخرى ما ينفعش فيها الحجر. يبقى تقعد المسائل تتسلسل كده الى ايه؟ الى ان يصير لكل شيء في الوجود حياه تناسبه، اللي هي الصفه اللي تجعله بقي فيه صلاحيته لمهمته. صلاحيته ايه؟ لمهمته. الصلاحيه بقى للمهمه، شوف المهمه بتاع الحق بقى ايه شكلها، تبقى هي الحياة العليا بقى. يبقى هو الحي الأعلى ولا لا؟ وحي ما تسلبش منه الحياة لأن ما حدش اداله الحياة، تبقى حياته ذاتية ولا لا؟ حياته ذاتية. يبقى ده الحي على إطلاق، وهو ده الحي بقى اللي يقال له إيه؟ اللي يقال له حي. إنما تقول لي على حي، هو في حي إنما تقدر تنشد منه الحياة وتنتهي المسألة. نقوم نقول الحي على إطلاقه هو مين؟ هو الحق سبحانه ايه وتعالى. الله لا اله الا هو الحي. اثر صفة الحي دي كل الصفات الاخرى، اولها القيوم. قيوم دي صفة مبالغة، صيغة ايه؟ مبالغة، مبالغة في قائم. صفات المبالغة دي لما تيجي تقول مثلا الله غفور، مش في غافر؟ بس غفور دي ايه؟ صفة مبالغة. تقول له هل صفات الله فيها ضعيف وفيها قوي علشان نقول الله؟ ده صفات الله لا تحتمل الضعف والايه والقوة، ده صفات الله هي نظام واحد، فكيف تقول هي صفة مبالغة؟ نقول له طب خد بالك بقى، الشيء المبالغ فيه لما تيجي كلنا آكل عشان نستبقي حياتنا، لكن لما اجي اقول فلان أكل يبقى خد صفة الأكل اللي احنا شركة فيها دي وزاد فيه، مش كده؟ يبقى نقول عليه أكال أو إيه؟ أو أكول. يبقى خد الصفة الإيه؟ الأصيلة وزاد فيه. الزيادة فيه من ناحية إيه؟ من أي ناحية تأتي الزيادة؟ قد تأتي الزيادة من أنك تأكل في العادة رغيف، هو يأكل رغيفين أو ثلاثة، يبقى الحدث بتاعه في الأكل ضخم كبير، يبقى نقول عليه إيه؟ أكول. أنت في الطاقة بتأكل رغيف، هو بيأكل اثنين أو ثلاثة، يبقى نقول عليه إيه؟ أكول. طب مش يجوز انه برضه ياكل رغيف وياكل الطاقه، بس بدل ما بياكل ثلاث طاقات بياكل خمس طاقات؟ يبقى برضه ايه؟ يبقى الاكل دي اما مبالغه في نفس الحدث او بتكرار الحدث، مش كده ولا لا؟ اذا امتنعت صفه المبالغه في الله لان صفاته ما بتحتملش القوه والضعف في ذات الحدث، نقول له ايوه، انما في تكررها بالنسبه للمخلوقين جميعا. الله غافر لهذا وغافر لذاك وغافر لهذا، يبقى تكرر الحدث ولا لا؟ يبقى غفور ولا لا؟ وغفار ولا لا؟ ولذلك جاهديا حلت لنا الاشكال في كثير من الاشياء لما يقول ايه وما ربك بظلام. في قضيه كده لغويه يقول لك انك إذا جئت بصيغة المبالغة وأثبتت صيغة المبالغة يبقى الصيغة الثانية اللي أقل منها ثابتة بالضرورة، مش كده؟ وتقول إيه؟ لما تقول فلان غفور يبقى غافر ولا لا؟ ما دام اثبتت للصفه القويه يبقى الصفه الضعيفه موجوده ولا لا؟ لكن اذا نفيت الصفه المبالغه فيها يمكن التاني يكون هو مش علامه صحيح انما عالم. هو مش ايه؟ مش علامة لكن لا خلاها مرتبة مش علامة لكن علام. ما هي مراحل ايه؟ علامة دي الاعلى وعلام دي ايه؟ وبعدين ايه؟ عالم. فاذا قلت فلان علامة يبقى ثبت له الادنى كمان يبقى علام وعالم. لكن اذا نفيت عنه علامة اتنفي عنه الباقي؟ هو مش علامة انما علام او عالم. يبقى مدام تنفي الاكثر يبقى ما ينفيش الاقل مش كده؟ لكن إذا أثبتت الأكثر ثبت الأقل. يبقى ده القضية هي إذا أثبتت الأكثر ثبت الأقل خلاص. وإذا نفيت الأكثر لم ينتفي الأقل. ليه؟ جائز إنه مش علامة صحيح إنما عالم كده ولا لا؟ علامة. إذا قلت الله ليس بظلام للعبيد نفيت الأكثر يبقى معناه إنه ظالم. شفت بقى جاي إزاي؟ اللي بيجي فيه اشكال يقول لك وما ربك بظلام. صحيح هو مش مبالغ في الظلم انما يمكن يعني ظالم شوية كده. ما احنا قلنا اذا نفينا الاكثر لا ينتفي الاقل. يبقى لما نقول ليس بظلام يقول لك في ظالم. نقول له لا ازاي بقى ليه جاديا؟ ام قال لك ما احنا بقى لو خدت القضية الاولى اللي قلناها في ان المبالغة في الحدث والمبالغة في الفعل تأتي مرة في ذات الحدث ومرة في تكرار الحدث. لان ربنا لما يكون عايز يظلم ويظلم ده ويظلم ده يبقى تكرر الحدث ولا لا؟ يبقى ظلام. ما ربك ولذلك ما قالش بظلام للعبد للعبيد. يبقى العبد ده يعوز ظالم والعبد ده يعوز ظالم والعبد ده يعوز ظالم. ده يبقى ايه قد ايه ده لما يظلم ده ويظلم ده ويظلم ايش دي؟ يبقى ظلام ولا لا؟ فنفاها. وما ربك بظلام ايه؟ ربك بظلام للعبيد. الحق هنا يقول ايه؟ قيوم. قيوم ده صفه مبالغه من قائم. يبقى الاصل فيها ايه؟ هو قائم على امر بيته، قائم على امر رعيته، قائم على امر المدرسة، قائم على امر هذه الادارة. معنى قائم على امرها يعني ايه؟ تولي شؤونها. ويجيب كلمة قيام كأن القيام مظهر الاشراف. ما تقولش قاعد على ادارة مش كده ولا لا؟ هو قائم مش كده كويس؟ لما نقول قيوم يبقى معناها انها ايه؟ اوسع في القيام. الوسع ده جي ازاي؟ ام قال لك لان قائم ده قد يكون قائم انما بغيره، انما حين يكون قائما بذاته وحين يكون هو قائم بذاته وغيره يستمد قائم منه يبقى له قائم هنا. وايه اما هو قائم على كل نفس الله يبقى خد قائم بذاته. هو قائم بذاته وقائم على مين؟ على غيره. وغيره إن كان قائما يستمد منه القيام تبقى كم حكاية. يبقى لازم يبقى قيوم. يبقى إيه؟ قيوم. ومن قيوميته مدام قيوم بقى وقائم على الله لا تأخذه سنة ولا نوم. ذلك دي مسألة يقيل في كتب العلم أن يقوم بنو إسرائيل سألوا موسى أينام ربنا؟ فأوحى الله إليه أن آتي بزجاجتين وضعهم في يد إنسان ودعه إلى أن ينام ثم انظر الجواب. فلما وضعوا في إيده الإزازتين ونام قامت إيه انكسر. أهو كده قال أهو قائم على أمر السماء والأرض لو كنت تأخذ سنة ولا نوم كانت الدنيا تتدربك. الدنيا تتدربك. وبعد ذلك قيوم يقول لا تأخذه سنة ولا نوم. هنا تراقي. السنة هي ايه؟ هي اول ما يأتي من النعاس الخفيف. يعني تلاقي الواحد قاعد كده وبعدين غفل كده. النوم ده بقى الايه؟ السبات العميق. فلما قال لا تأخذه سنة قال لك يمكن النوم الخفيف هو يفضل يتغلب عليه. انما لما يجي النوم القوي بقى ده كده ما يقدرش. قال لك لا سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة
2: ولا نوم.
1: سنة بقى دي تقوم تجدها اللي هي النعاس اللي بيبقى يجي في اول الايه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. ودي مظهرها يبدو اولا في العين وفي الجفن. اول ما تشوف واحد عايز ياخد النوم تشوفها فين؟ في عينيه. اول حاجه. ولذلك بيقولوا ان العين دي هي الحاجه اللي ممكن تعرف بها كل احوال الانسان. دلوقتي برضو اكتشفوا ان دلوقتي الشرايين ما يقدروش يعرفوها بالضبط الا منين؟ من العين. ولذلك يقول لك فلان عين، عين البلد، قال هو ده يعني فاول ما تيجي النعاس يوم يعمل ترنيقه كده في الايه، في العينين. حتى الشعراء تنبهوا ليه. الشاعر لما بيحب واحده عينها يعني مش مبحلقه كده زي ما يقولوا عندنا في الرد، عينها تندب فيها رصاصه، لا عينها ايه، فتره. مش سمعته كده شوقي بيقول يا ناعس الطرف، يعني طرفه ايه، طرفه ناعس مش كده. وكأنها بين النساء أعارها عينيه أحور من جآزر جاسمي، واسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائمة. يعني نعسان كده، نعسان. وتجرح أحشائي بعين مريضة كما لان متن السيف والحد قاطع. يبقى العملية اللي بتيجي دي، الفتور اللي بيجي في العينين ده الأول، هو ده الايه، السنة او الايه، او مقدمات النوم اللي احنا بنسميه ايه، اللي بنسميه النعاس. لا تأخذه سنة ولا نوم، اتريدون تطمينا من اله لمألوه، ومن معبود لعابد، ومن خالق لمخلوق، اكثر من انه نام انت ملء جفونك لان ربك ما بينامش. ايه بس انت عايز، انت عايز احسن من كده ايه؟ ده بقول لك نام انت استريح لان ايه، لان اصلك لما تنام برضو عايز اجهزه تفضل تشتغل. اذا نمت وقف قلبك، اذا نمت انقطع نفسك، اذا نمت وقفت كلاك من امتصاص الزائد من الميكروبات، أإذا نمت وقفت معدتك من حركتها الدودية التي تهضم، أإذا نمت أمعاؤك توقفت عن امتصاص المادة الغذائية، كل شيء في دولابك يقوم مقامه. من الذي يشرف على هذه العملية لو كان ربك ينام؟ إذن أنت بتنام وهو ما بينامش. تطمين بقى ما فيش. يبقى بالله دي عبودية ولا تذلنا ولا تعزنا؟ ده عزنا. ده إيه اللي احنا بنعبده؟ قال بيقول نام انت لان انا ما تاخدنيش سنه ولا نوم. نام استريح. لا تاخذه سنه ولا ايه، ولا نوم. واياك ان تفهم انه لا تاخذه سنه ولا نوم، وان شيئا في كونه يخرج على مراده، لان كل اللي في السماء والارض بتوعه، مفيش حد خارج عن قدرته. طمن او ان مفيش هيطلع اله تاني يعمل عليك غارة ولا يعمل أبدا. اطمئن، لأن اللي في السماء والأرض كلهم إيه، له ما في السماوات إيه وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده؟ مدام المسألة بالشكل ده، الله سبحانه وتعالى يقول أنه سيأتي يوم أنا اديتك الراحة دي في الدنيا، وحتى الكافر خليته يتنعم بنعمي، ولا خليتش الاسباب تضن عليه واعطته ما دام قد اجتهد فيها، مما دل على اني ما عنديش محاباه. قلت للاسباب يا اسباب اللي يحسنك ياخدك ولو كان كافرا بيه، بس هيجي يوم القيامه ولا لوش حاجه عندك. ليه؟ لانه احسن عملا فاخذ جزاءه. انتهت المساله. يوم يجي الحق سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده؟ اياكم ان تظنوا كما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يريدون أن يخلوا قضية التوحيد ويجعلوا لله شركاء. يقولوا الشركاء دول هم اللي هيشفعون عند مين؟ عند الله. يقول الشفاعة دي لا يمكن أن تكون عندي إلا إن أذنت أن يشفع، إلا إن أذنت أن يشفع. الشفاعة دي مش لحق الأحد ولا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفه. ساعة العلماء يتعرضوا إلى ما بين يديك يعني اللي قدامك، وما خلفك اللي وراك. أدي منطق الايه، منطق الآية. إيه هو اللي بين الإيد؟ ما بين يدي الإنسان مواجه لآلة الإدراك الرائية وهي العين، يبقى أمر يشهد ولا لا؟ واللي في الخلف يبقى غيب ما يشوفوش، كأن ما بين اليد يراد به المشهود واللي في الخلف الغيب. خلاص، يبقى هو يعلم ما بين أيديهم يعني مشهدهم وغيبهم. وما بين اليد ده برضو يطلق إطلاق تام، نقول له ما بين اليد ده اللي قدامك ده يا ترى مواجه ليك ولا غير مواجه؟ يعني افرض ان قدامك ناس، قدامك ناس جايين كده ولا رايحين كده؟ ان كانوا رايحين كده يبقوا سبقوك ولا لا؟ وانت جيت بعدهم مش كده، واللي ورا جاي بعدك، يبقى يعلم ما بين ايديهم اي ما سبقهم، يبقى الماضي مش كده ولا ايه؟ وما خلفهم يعني اللي يجي بعدهم، مش تنفع كده؟ يبقى مرة يعلم ما بين أيديهم يعني العالم المشهود أو العالم الإيه؟ أو عالم الإيه الغيب، لأن اللي بيسموه مشهود يسموه عالم الملك، واللي غير مشهود يسميه عالم الملكوت. يبقى يعلم ما بين أيديهم يعني المشهود لهم والخفي عنهم، لأن ما بين اليد اللي هو الأمام واللي في الخلف يبقى غيب، أو ما بين اليد إن كان مواجه كده، إن كان يعني مش مديني أفاه يعني يبقى قدامي، يبقى اللي فات اللي فات، واللي يبقى الغيب اللي حيجي، يبقى الخلف هو المستقبل، واللي ما بين أيديهم هو مين؟ طب وإن كان كاي كده؟ يبقى الحاضر، واللي راح كده؟ يبقى الماضي، يبقى انقلب. يبقى إذا مدام هنا وهنا يبقى يعلم كل حاجة كل شيء، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. ريح نفسك وقول لا تخفى عليه خافية. جاء من كل ناحية إحاطة، من كل ناحية إيه؟ إحاطة. طيب يعلم ما بين أيديهم وما إيه؟ وما خلفهم، ولا يحيطون. هو يعلم، كونه يعلم لا ينفي أن يكون غيره يعلم أيضا. ما أقول أنا إيه إيه؟ أنا أقول الشعر، أمنعت أن يقول هذا الشعر؟ أنا ما قلتش ما يقول الشعر إلا أنا، مش واخد بالك؟ أم قال لك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ربما تفهم هو يعلم غير يعلم، إيه المانع؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. عالقوا بشيء من علمه. طب العلم هي الصفة، العلم الصفة التي تعلم الأشياء على وفق ما هي عليه، هذا هو العلم. هل يعلمون الصفة؟ ده الصفة أكثر من أن يحاط بها، لأنها لو أحيطت لحددت، وكمالات الله لا تحدد، مش ممكن. يبقى لا، إيه لا يحيطون بشيء من علمه أي من معلومه، والصفة لوحدها الحالة شيئا من علمه. يعني زي ما انت بتشوف ايه حاجة كده تعجبك، يقول هذه قدرة الله. هي دي قدرة الله اللي هي الصفة ولا مقدور الله؟
2: مقدور الله،
1: شيء من مقدور أثر القدرة يعني. فلما يقول ولا يحيطون بشيء من علمه يعني ايه؟ من معلومه. ويحيطون، شو الدقة في الأداء؟ لأنك قد تدرك معلوما من جهة وتجهله من جهات، فقال لك ما تقدرش تحيط. معنى الإحاطة يعني إيه؟ إنك تعرف كل حاجة زي المحيط كده على الدنيا. قال لك لا، ما منعش إننا نعلم جزئية، وإن كنا نعلم بما علمنا، وإن كنا نعلم بما آتانا من قوانين الاستنباط مقدمات كده، وأنا بعلم منها. اللي بيحل مسألة جبر واللي يحل تمرين هندسة بيعلم غيب ولا فيه مقدمات كده ومحطوطة، مش كده ولا لا؟ يبقى انما انت ما بتعرفش، ما تحيطش بعد الا بما شاء ان تحيط. لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. قول الله الا بما شاء اذن منه بانه سيتفضل سبحانه على خلقه بان يشاء لهم ان يعلموا شيئا من معلومه كان معلوما خفيا عنهم مستور في أسرار الكون، فيأذن الله للسر أن كل شيء ابتكره العقل البشري كان مطمورا في علم الغيب، كان سرا من أسرار الله، وبعد ذلك أزن وعرفناه. لما أزن يبقى عرفنا بمشيئته. يعني إيه بمشيئته؟ قال لك لأن كل سر في الكون له ميلاد كالإنسان تماما. يعني له معاد يظهر فيه. هذا المعاد اللي يظهر فيه يسمى مولد السر. مولد السر اللي في الكون هو كم موجود والعالم يستفيد منه وإن لم يعلم. العالم يستفيد منه وإحنا بنستفيد من قانون الجاذبية ولا لا؟ وإن لم نكن نعلم قانون الجاذبية مش كده ولا لا؟ الله. النسبية بنستفيد منها ولا لا؟ وإن كنا لا نعلمها. فلما الحق سبحانه وتعالى يأذن بأن يكشف لنا سرا من وجوده ليشرح لنا قوله في موضع آخر سنريهم آياتنا في الآفاق. مدام سنريهم يبقى حنولد لهم حاجات جديدة. الميلاد ده مش إيجاد، إظهار. يبقى الذي إيه؟ ولذلك بنقول اكتشافات. شوف برضو حتى الأدب قال لك اكتشفه. حتى دي قالها الناس اللي مش متدينين، قالوا إيه؟ اكتشفنا كذا، كأنه كان إيه؟ كان موجود. ما يقصدوش هم والله، ده هي كده اكتشفنا. نقول له ده بقى أذن الله للميلاد، لا يحيطون بشيء من علمه. ما قالش حتى على الإفراد ولا يحيط أحد بشيء من علمه. يمكن لما يتجمعوا ويا بعض يحيطوا، قال لك لا يكتلوا، مهما يكتلوا ما يمكنش، أنا بتعدى الكل إلا بما إيه؟ إلا بما شاء. حين يشاء سبحانه أن يوجد إظهار سر في الوجود، إما أن يكون إظهار السر كما قلنا سابقا موافقا لبحث الناس. يعني الناس كانوا بصدد بحثه، العالم الذي يجلس في معمله ليجرب في العناصر ويجرب في التفاعلات ويقعد يهتدي إلى هذه ويهتدي إلى هذه، تعب كتير قوي علشان يعرف حاجة واحنا مش دارين بيه، ما ندرش بيه إلا يوم ما يكتشف السر بتاعه. أهو المقدمات اللي هو قاعد يعملها دي ربنا وضعها في الكون علشان لما نتتبعها نصل إلى إيه؟ زي عايزين نصل للولد بنعمل إيه؟ بنتجوز وبن حد ما تيجي. ومرار يأذن الله أن يولد السر بدون أن يشتغل به الخلق بمقدماته، إنما السر معاد ميلاده جه ولا اشتغلوش بمقدماته اللي تنتجه، يوم يروح مطلعه لأي مخترع خطأ في تجربة. ولما تمسك كل الاكتشافات تلاقي أغلبها إيه؟ صدف. كان بيبحث في حاجة وطلعت له حاجة. أنا نقول له طلعت له حاجة دي جاء ميلادها على غير بحث من الخلق، فجاء الله بها في طريق آخر لغيرها، جاء بها في طريق آخر لإيه؟ لغيرها. يبقى أزل. ومرة يوافق انه بيبحث المقدمات ويوافق الايه؟ ويوافق السر. يبقى لا يحيطون بشيء من علمه الا بما ايه؟ شاء. فمرة يصادف البحث ومرة يأتي شيء في بحث غيره. يبقى دي جه ميلاده انما الناس ما اشتغلوش به. يقول ربنا لانهم ما اشتغلوش به يظن بكشف السر، لا اقول هكشفه ولو ايه؟ صدفة. نسميها ايه؟ نسميها احنا ايه؟ مش صدفة، هي صدفة عندنا. انما كل شيء ايه؟ بمقدار. كل شيء بمقدار. وهذا هو الذي يفرق لنا بين معرفة غيب كان موجودا وله مقدمات في كون الله تستطيع ان تصل اليه بها، وشيء مستور عند الله ليست له مقدمات إنما إن شاء أعطاه من عنده تفضلا، فيض جود لا بذل مجهود. يفيضه في الصدفة هنا ويفيضه فيما لا مقدمة له على بعض أصفيائه من خلقه، ليعلم الناس جميعا أن لله فيوضات على بعض عبيده الذين والاهم الله بمحبته وإشراقاته وتجليه، يثبتها كده لهم. انما هل دي لها مقدمه؟ لا. نقدر نعملها؟ واحد يتعلم علم الغيب بحيث يعمل بقى رياضه كده ويقولوا له لا، فالأشياء غيب قسمان، غيب جعل الله له في كونه مقدمات إن استعملناها نصله ككثير من الاكتشافات خلاص. وإذا شاء أن يولد ولم نبحث يديه لنا صدفة من باب فيض الجود لا بذل المجهود. ونوع آخر ليست له مقدمات، وده اللي استأثر ربنا بعلمه إلا أنه يفيض به على بعض خلقه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. مش ما يبقاش واحد يتعلمها يعني، ولذلك ما يبقاش واحد فتح دكان علم غيب تروح تقول له الشيء الفلاني يقول لك فتح لك، لا ده هو حتى بيقول ايه وعنده مفاتيح الغيب، ما بيديش المفتاح لحد من خلقه، لا ده يقول له خد المفتاح وشوف اللي انت طالبه النهارده وهات لي المفتاح عندك عشان لما بحب اديه لك اديه، مش تاخد لي المفتاح وتفتح لي، لا وعنده ايه مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. المفتاح عندني، علشان بقى ما يجيش واحد يكشف مثلا، افرض ربنا عايز يدي الواحد كرامه فاداله كده كلمه على لسانه يمكن هو مش داريه واداته حاجه يقول لك يا سلام ده فلان ده قال لي كذا كذا كذا كذا، لان ربنا ما اداش دكان غيب، ده فيض من الله يفيضه في ومضه وقد لا يشعر بها، عشان يثبت ان ربنا يواليهم يدي لهم بعض الايه الاشياء. يبقى ولا يحيطون بشيء، شوف كلمه بشيء، الشيء دي اقل قليل من علمه إلا بما إيه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. إحنا قلنا فيما يتكلم به الحق عن نفسه كالغنى وأنت تكون غني، كالعلم وأنت تكون عالم، هل بنقول إن الصفة هناك كالصفة عندنا؟ لا. كذلك كل ما يرد بالنسبة للغيب، بالنسبة للغيب فيما يتعلق بالله إضافة أو وصفا، لا تأخذها بالمناسب عندك، بل خذها في إطار ليس كمثله
2: شيء،
1: ليس كمثله شيء. فإذا قيل لله يد قل هو له يد، كما أن له وجود، وبما أن وجود ليس كوجود يبقى إيده ليست كيده، ليس كمثله ايه
2: شيء.
1: فاذا قال بقى وسع كرسيه نقول هو قال كده، وما دام قال كده هناخد الكلمه دي علينا، بس في اطار ليس كمثله
2: شيء،
1: كمثله ما تقولش كرسي بقى وهيقعد عليه وبتاع، وتقول الاعاد زي الاعاد والبتاع وممكن مفهوم ولا لا، ما تجيش مثلا في الاشياء اللي هي يعني مثلا يقول لك ايه اين يوجد الله، متى يقول له يا شيخ متى واين، دي ما تجيش بالنسبه لله تيجي ليه بالنسبه لك انت، متى ولدت واين عشت ونشات، مش كده ليه؟ لان متى واين، متى زمان، اين مكان، الزمان والمكان ده ظرف للحدث، ظرف للايه، يبقى الشيء الحادث هو اللي يبقى له زمان. انا شربت، ما دام حصل حدث الشرب ده يبقى له ايه زمان، لكن هب انني لم اشرب أيكون في الشرب نقول له أين شربت؟ أنا ما شربتش، يبقى فيه زمان؟ يبقى فيه مكان؟ ما دام الله ليس حدثا فليس متعلق به زمان ومكان، لأن الزمان والمكان نشأ لما أحدث هو كونه، يبقى يوجد الإيه؟ الزمان. يبقى لا تقل متى، لأن متى به خلقت به، ولا تقل أين لأين أين خلقت به، لأن متى وأين ظرفان، دي للزمان ودي، والزمان والمكان فرع الايه الحدث، لما يوجد حدث يبقى أقول زمان ومكان، أنا شربت يبقى فيه زمان وفيه ايه، لم أشرب مفيش حدث خالص، تقول لي متى شربت وأين شربت ما حصلش، يبقى إذا ما دام ربنا مش حادث يبقى إياك أن تقول فيه متى، إياك أن تقول فيه أين، لأن متى وأين وليدتها إيه؟ وليدتها الحدث، فهي بالنسبة لما أحدث الله توجد متى وتوجد أين، مفهوم؟ وسع كرسيه، أي كرسيه دي من هذا النوع، كرسي ده إيه؟ قال لك الكرسي يطلق في اللغة من الكرس، الكرس اللي هو التجميع، ومن الكراسة اللي احنا بنعملها دي بنجمع شوية إيه؟ شوية أولاد. وكلمة كرسي استعملت في اللغة بمعنى الأساس الذي يبنى عليه الشيء، والقوم القائمون بالشيء كراسي في الأحداث حين تنوب، يعني يعتمد عليهم، يعتمد إيه؟
2: عليهم.
1: وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: لجأت إلى باب المهيمن طارقا.

من الورى إذ ليس غيرك ما ذكرت ببالي لجأت إلى باب المهيمن طارقا

غمسة واحدة في الجنة ستنسى كل ما كان قبلها من هم وغم وضيق وحزن وشدة وبلاء، فما بالك بالخلود الأبدي والنعيم الذي لا ينقطع ومجاورة الطيبين. كل هذا هو سحر الجنة. مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: الحرية اسمها حرية لأن العقول تحار من حسنها، من جمالها، من بهائها، من روعتها. سبحان من سواها، سبحان من خلقها، سبحان من أبدعها. عشان كده السورة اللي ذكر فيها كتير من أوصاف الحوريات: حور مقصورات في الخيام، هي سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سورة الرحمن دي ختمت بقول الله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فتبارك من خلق الحورية. وأنا عايز أقول إن أنت في الجنة أجمل من الحورية، فأي كلام هيتقال دلوقتي عن وصف الحوريات اعرفي إن أنت هتبقي أجمل منها ب700 ضعف. جمال الحورية يا جماعة مش جمال مثير للغرائز بالمعنى السيء اللي بيستخدم مع نساء الدنيا، إنما جمال لذة وجمال سعادة وجمال يخلي الإنسان يعيش إحساس السكن، زي ما ربنا قال في شأن الأزواج في الدنيا: لتسكنوا إليها. جمال الحورية هيذكرنا بالله الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. قبل ما اوصف لكم الحوريات عايز اقول لكم على بعض الناس شافت بعض الحوريات في المنام. واحد اسمه عتبة الغلام، عتبة الغلام ده كان من اشد الناس حبا لله تبارك وتعالى، معروف كده ما بين الصالحين انه من المحبين المشتاقين. كان يقول: انا العطشان من حبك يا رب، انا العطشان من حبك لا اروى، أنا الجائع الذي لم يشبع من حب ربه. عتبة الغلام في ليلة من الليالي شاف حورية من الحوريات وحكى لنا المنام الجميل ده. قالت: يا عتبة أنا لك عاشقة. يا عيني على الدلال، يا عيني على الجمال. شوف كده بقى لما زوجتك تقول لك الكلام الجميل ده وأنا بعلمك، علشان المعاني دي اللي بتروي أي إنسان في الدنيا معاني الإشباع العاطفي والإشباع الوجداني. قالت: يا عتبة أنا لك عاشقة، فلا تعملن بعمل يحول بينك وبيني. فعتبة في المنام قال لها: طلقت الدنيا ثلاثا. والله الدنيا طالق بالثلاثة، ده اللي يشوفك بعد كده يبقى عايز دنيا ولا يبقى عايز أي شيء منها، اللي يشوفك ينسى الدنيا وما فيها. الحورية متعة ما بعدها متعة. واحد تاني من الصالحين كان يقعد يدعي كده بدعاء غريب شوية، يقول: يا إلهي قضيت حوائج المحتاجين وحاجتي لم تقضى. يا رب انت اديت الناس اللي هم عايزينه وانا اللي ما اديتنيش الا انا نفسي فيه. فالناس استغربت يعني من الدعاء ده، فقالوا له: اشمعنى انت يعني اللي كل شويه تركز في المعنى ده؟ ايه قضيت حوائج المحتاجين وحاجتي لم تقضى؟ قال: يا جماعه انا خرجت في الغزوه، في غزوه من الغزوات، معركه من المعارك، وكنا سبعه واسرنا العدو. بيقول: والله ده حصل، والكلام ده موجود في كتب السير، كتب حلية الأولياء وغيرها للي عايز يراجع. فبيقول: وأنا لما كنا في الأسر قدمونا عشان نقتل إحنا السبعة. بيقول: والله شفت كده، شفت في السماء سبعة أبواب، وعلى كل باب امرأة حسناء تمسك بمنديل، فقدم الأول فقتل فالتقطته الحورية، قدم الثاني، الثالث، الرابع، لغاية ما قتلوا ستة واتبقيت أنا، أنا آخر واحد. قال: فرأيت بابا في السماء، وإذا بعض القوم قد استوهبني. يعني جه واحد قال له: خلاص بلاش ده، قتلوا ستة وجيهم على صاحبنا ده وقالوا له: لا خلاص بلاش، مش هنقتله. قال: فسمعت هذه المرأة تقول: أي نعيم فاتك يا محروم. فكان أبو القاسم الجوعي يقول: أرى أنه أفضل السبعة، لأنه رأى ما لم يروا وترك يعبد ربه شوقا إلى الله تبارك وتعالى. اللي شافوا الحوريات اشتاقوا لربنا، اللي شافوا الحوريات عملوا أعمال على معنى لمثل هذا فليعمل العاملون. تعالوا أوصف لكم الحورية، حوصف إيه ولا إيه ولا إيه؟ أوصف لكم جمال العينين ولا جمال الخدود ولا شكل الجسم الرائع ولا أوصف الشعر الناعم ولا أوصف جمال العيون الحورية؟ لو حبيت تعرف شكلها أول حاجة تعالوا نشوف كده شكل الوجه هيبقى عامل إزاي. يقول لك وجهها أجمل وأضوأ وأنور من الشمس، وفي نفس الوقت شعرها طويل وأسود. فيقول لك سبحان الله، عمرك شفت شمس وليل في وقت واحد؟ الشمس والليل لا يجتمعان، لكن يجتمعان مع الحورية. الشعر أسود طويل والوجه أنور من ضوء الشمس. ملامح الوجه بقى، العينين احنا قلنا كلمة حورية العين واسعة وفي نفس الوقت شديدة البياض وشديدة السواد، لأن العين اسود قوي ولو انت عايزه ألوان موجود يعني، ففي سواد العين وفي نفس الوقت البياض بياض ومع الوسعة ده، وفي نفس الوقت فيها نوع من الفتور، قلنا فيها نوع من الدلال. وطالما قلنا الدلال يبقى لازم أقول لكم قصة الغنيجة. ده اسمه حورية من حوريات الجنة. إذا طلبها الرجل من أهل الجنة ينادي عليها جبريل فتقوم في 4000 وصيفة يبخرنها ويحملن ذيل ثيابها. لما سمع عبد الله بن وهب شأن الغنجة وشأن دلالها وشأن جمالها غشي عليه. الحورية فيها دلال وفيها جمال. الحورية قلنا وصف العين، العين زي ما قلنا كده شديدة البياض شديدة السواد، فيها وسع مع شيء من الفتور، الوجه أجمل وأضوأ من ضوء الشمس. وبعد كده لو قربت إلى الفم فتجد فم صغير والخدود أجمل وأروع من التفاح، فيها شيء من الحمرة. فاخدين بالكم شكل الوجه يبقى عامل إزاي؟ بيضة والخدود حمراء والفم صغير كده وجميل ومسمسم والعينين فيها البهاء ده والروعة دي. لو حبيت أوصف لك شكل بقى الجسم، الإيدين يقول لك الإيدين كأنهم سبيكتان من فضة ألين من الزبد وأرق من الحرير. لو قلت لك على شكل بقى بعض تقطيع الحورية، ربنا سبحانه وتعالى قال كواعب التراب، وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيكلم عن شبابها، والعلماء هنا بيكلموا على انه الحورية بيبقى سنها حوالي 33 سنة، يعني في قمة الشباب. وربنا سبحانه وتعالى لما قال إنها زي اللؤلؤة المكنونة علشان يقول إنه بهاءها وشكلها فيه يعني لمعان وبريق رائع جدا زي اللؤلؤة. طيب لون الجسم إيه؟ أبيض وشفاف، وهو ده معنى قول الله تبارك وتعالى كأنهن الياقوت والمرجان. يا جماعة الياقوت صافي قوي والمرجان ابيض قوي. فالقران عايز يقول انها في لون الجسد صافي قوي وجميل وابيض شديد البياض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا انه الواحد لو حط ايديه على ظهر الحورية انه يشوف ايديه من شدة صفائها، ويقولوا كده في وصفها وفي جمالها انها بالضبط كأنه شراب احمر في كأس ابيض جميل رقيق رفقا بالقوارير، قارورة من القوارير. جمال الحوريات هيحتاج مننا كلام وكلام، ولسه معانا قصص مهمة قوي عشان هناخد منها أعمال ناخدها في الطريق للجنة للفردوس في سحر الجنة.
1: هو يعيش فيها وبشوق بناديها وفي ليلي ونهاري بحلم منابي
0: مع الحوريات، مع نساء أهل الجنة، مع سحر الحوريات، مع جمال الحوريات، مع من سواها ومن أبدعها، مع الجميل سبحانه وتعالى. وكنا اتكلمنا عن بعض صفات الحوريات وبعض محاسنها، وقلنا ربنا سبحانه وتعالى قال فيها إنها خيرات حسان، إنها جميلة. بعض الناس كان الحورية سبب في حسن خاتمته وسبب في تغيير حياته. عبد الواحد ابن زيد كان من الوعاظ في سلفنا الصالح، وكان معروف انه له شأن في التأثير على الناس. ففي مرة من المرات كان بيدعو الناس للجهاد، فقعد يتكلم عن شأن الحوريات. عارفين ان الشهيد ليه 72 حورية، ده في اول لقطة من اول عطاء من عطاء ربنا سبحانه وتعالى للشهداء، الا ان في بعض الروايات انه بيبقى اكتر من كده بكتير، 400-500 اكتر من كده في العدد. لكن الشهيد ليه 72 حورية من الخصال اللي ربنا سبحانه وتعالى اختص بيها المجاهدين. فعبد الواحد بن زيد قعد يتكلم عن الحوريات وعن شأن الحوريات، حور مقصورات في الخيام وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لو أن حورية اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولا ملأت ما بينهما ريحة ولا نصيفها الخمار بس بتاعها، دي لابسة كده حجاب، أمال لما ما تبقاش بالحجاب هتبقى عاملة ازاي؟ ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فامرأة صالحة اسمها أم إبراهيم، أول ما سمعت عبد الواحد بن زيد قاعد بيتكلم في الكلام ده، راحت له بعد الدرس وقالت له أنت عارف إبراهيم ابني هذا يخطبه الناس، يعني بيجي الرجال يقولوا لها ما تجوزي إبراهيم لبنتنا، إلا أنني قد خطبته لهذه التي ذكرت للحورية في الجنة، وإني سأدفع مهرها 10,000 دينار. خد 10,000 دينار مهر الحورية اللي انت ذكرتها. وراحت جايبة فرس وجابت لابنها كفن والحنوط اللي هو العطر اللي بيتحط في الكفن، اديته ده واديته ده، وقالت له يا ابني لو انت عايز تتجوز وانت عارف ان امنية اي امرأة في الدنيا انها تفرح بابنها، انا خطبت لك هذه العروس ودفعت مهرها 10,000 دينار في هذه الغزوة، وجبت لك الفرس اهو، وجبت لك السيف اهو، وجبت لك الكفن، ما تخرجش من المعركة دي الا وقد زففت الى هذه العروس الى هذه الحوراء. الولد لما امه شوقته للحورية والهبت حماسه للجنة، بالفعل دخل المعركة فقاتل فيها قتالا شديدا. ولما رجعوا جرت أم إبراهيم على عبد الواحد بن زيد وقالت أين ابني؟ قال أبشري يا أم إبراهيم فإن ابنك قد استشهد. ففي الليلة دي أم إبراهيم شافت إبراهيم وهو في جنة ما أجملها، وهو يضحك ويقول لأمه يا أمه أبتري. زفت العروس وقبل المهر، زفت العروس وقبل المهر. ياريتنا نعلم ولادنا، ياريتنا نربيهم على إن العروس الحورية. ابن القيم في كتاب الداء والدواء هو بيتكلم على مشكلة البني آدمين، الحب والتعلق بالنساء وفتنة النساء، وغالب المشاكل تلاقيها هنا عادة من أول النظر لغاية والعياذ بالله الوقوع في فواحش. ابن القيم بيقول إن حاجة من جملة الحاجات اللي تطهرنا وتنجينا وتعالجنا من هذه المشكلات في الدنيا الحورية. عارف ليه؟ وعارفين ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وأنا خاف إن أنت تتمد إيديك لحرام وإن أنت تقع في فواحش فتتحرم من الحورية، تتحرم من بديع صنع الله عز وجل، تتحرم من الزوجة في الجنة بسبب المعاصي اللي ممكن تكون اقترفتها وما تبتش منها. لو واحد بيسمعني ودلوقتي يقول طب وبعدين، يعني لو واحد وقع في المشاكل دي خلاص ما فيش حريات؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. في حورية تانية بقى اسمها العيناء، اسمها العيناء. أبو بكر ابن سيدنا أنس بن مالك اللي كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال لوالده، قال له أنا عايز أحكي لك حاجة، احنا كنا في غزوة من الغزوات وبصينا لقينا واحد ربنا سبحانه وتعالى من عليه بكرامة عظيمة جدا، كان نايم فقعد يتقلب، فلما صحي من النوم قلنا له فيه ايه؟ ايه اللي حصل؟ قال لهم انا شفت في المنام ان انا ناس جولي وقالوا لي انت فلان؟ قال ايوه انا فلان. قالوا تعالى لتدخل على العيناء. مين العيناء؟ زوجتك في الجنة. فيقول فدخلت فلقيت قصر عظيم ومهيب وجميل ورائع وجواري كثر وصفات، فبصيت عليهم مفيش اجمل من كده. قلت في كنا العيناء؟ قلنا لا نحن من خدمها. فدخلوني في قصر آخر من لؤلؤة وبديع جدا، وإذا أنهار من أنهار الجنة، وحوالين الأنهار دي بعض النساء الجواري الرائعات الجمال. فقلت في كنا العيناء؟ قلنا لا نحن من خدمها. ويخرج من قصر يدخل في قصر ومن قصر القصر القصر القصر إلى أن بلغ أن دخل في لؤلؤة مجوفة ووجد سرير وعليها امرأة لا توصف في الحسن ولا في الجمال. فقال أنت العيناء؟ قالت نعم. قال فلم أستطع أن أتمالك نفسي فأردت أن أمسها فقالت ما ابعد مش دلوقتي، إن فيك روح لكن تفطر عندنا الليلة. فصحي هذا الشاب صائم ودخل في الغزوة وفي المعركة وقاتل أيضا قتالا عظيما عظيما وهو يشتهي العيناء، حتى مات صائم مقتول شهيد نحسبه كذلك عند الله تبارك وتعالى بسبب العيناء. يحيى ابن معين كان من سادات المحدثين، رؤية في المنام بعد أن مات فقيل له ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي، وذلك بذبي، يعني بأن أنا كنت بحامي عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وزوجني الله بأربعمائة حوراء، ربعمائة حورية عشان كان بيحامي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن المبارك رؤية في المنام بعد أن مات، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بتلاوتي للقرآن وبمجاهدتي، بأن أنا خرجت في الجهاد، وبمجاهدتي، وأراني الله عز وجل من الحوريات جزاء وفاقا. كانت في امرأة نختم بيها عشان تبقى رسالة للأمهات ورسالة للآباء، امرأة مصرية اسمها أم سعيد. أم سعيد دي كانت كل ليلة تقوم ابنها سعيد وتقول له: يا بني، ألا تعلم أن مهر الحوريات قيام الليل وتلاوة القرآن؟ قم يا بني لتخطب الحسناء، قم يا بني لتخطب العيناء، قم يا بني لتخطب الحوريات. فكانت تشد من أزره، كانت تلهب حماسه بذكر الحورية، فكان يقوم الليل لا يفطر وكان يقرأ القرآن. عايزين نربي أولادنا على المعاني دي، إن قلوبهم تبقى متعلقة بالجنة، تبقى متعلقة بنعيم الجنة. مش كل حاجة الدنيا الدنيا الدنيا، مش كل حاجة تبقى دايما شهوات الدنيا هي اللي سرقانا وهي اللي غلبة على تفكيرنا. يا جماعة، الجنة أقل حاجة فيها لا تساوى بكل نعيم الدنيا موضع صوت في الجنة. أقل حاجة في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خمار الحورية خير من الدنيا وما فيها. الحورية يا ريت تكون دلوقتي شوقتنا وألهبت حماسنا وخلتنا كده يبقى عندنا الإرادة والعزيمة على إننا نفتح في أبواب الطاعات، نحاول نبقى تالين للقرآن، نبقى من المتهجدين، نبقى من قوام الليل، نبقى بجد من عمال الآخرة، من أهل الجنة. مع حسن الحورية خدنا دروس كتير قوي، مع خيرات حسان، مع أمثال اللؤلؤ المكنون، علمونا نشتاق للجنة ونعيش سحر الجنة. تعالوا مع مشهد جديد ومع لقطة جديدة في سحر الجنة، نعيش متعة الجنة وننسى الدنيا. تعالوا نشتاق للجنة، تعالوا قلوبنا تطير إلى الفردوس الأعلى ورفقة النبي محمد في الجنة مع سحر الجنة.

العيش مع سحر الجنة يخلص القلب من التعلق بالدنيا ويعلي الهمة في العمل للآخرة. مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك، فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وآله وصحبه.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في هذه النشرة، بلجيكيان يلتقي شريف في إسلام أباد، وترامب يلوح بوقف المباحثات في حال تراجع طهران عن تفتيش منشآتها النووية. واشنطن تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل لإنهاء المواجهات المستمرة منذ آذار مارس الماضي. حكومة نيو ساوث ويلز تطرح ميزانيتها الختامية قبيل الانتخابات بوعود إصلاحية وتسهيلات مالية واسعة. أقدم لكم نشرة الأخبار. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان أن بلاده لن تخوض أي مفاوضات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية، مؤكدا أن هذا الملف لم يرد في مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا مع الولايات المتحدة ولن يكون مطروحا مستقبلا. وفي المقابل شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على

0: أن إيران التزمت بموجب التفاهم بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء تفتيش لمنشآتها النووية، ملوحا بوقف المحادثات الدبلوماسية في حال تراجع طهران عن هذا الالتزام. وكان الاتفاق المبرم في 18 من حزيران يونيو الحالي قد أطلق مهلة مدتها 60 يوما لبدء المفاوضات وسط تسارع في الحراك الدبلوماسي، حيث عقد الرئيس بازجاكيان اجتماعا مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في العاصمة إسلام أباد. وفي السياق ذاته وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أبوظبي ضمن جولة تشمل حلفاء واشنطن في منطقة الخليج بالتزامن مع التحضير لانطلاق محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة واشنطن. وتستعد واشنطن لاستضافة جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل وسط تمسك المسؤولين اللبنانيين بأن المفاوضات المباشرة هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب المستمرة منذ الثاني من آذار مارس الماضي عقب إطلاق نار حزب الله باتجاه إسرائيل دعما لإيران، وما أعقبه من هجمات جوية وبرية إسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 4000 شخص. وتأتي هذه الجولة المرتقبة بعد فشل 4 جولات من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية والتي جرت منذ نيسان أبريل الماضي في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وفي غضون ذلك شهدت الجبهات هذا الأسبوع أطول فترة هدوء منذ بدء التصعيد، وذلك في أعقاب إبرام مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران نصت على وقف العمليات العسكرية على كافة الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية. وإلى أستراليا، حيث أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عن ميزانيتها الختامية قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة، واعدة بتقديم حزمة من التسهيلات والإصلاحات المالية لتخفيف الأعباء المعيشية في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا. وتتضمن الميزانية تجميد رسوم النقل العام وخفض الحد الأقصى الأسبوعي لرسوم الطرق من 60 إلى 50 دولارا، بالإضافة إلى خفض رسوم تسجيل المركبات بقيمة 100 دولار. وعلى صعيد البنية التحتية، رصدت الحكومة 9.2 مليار دولار لإنشاء وترقية 260 مدرسة و11.9 مليار دولار لبناء وتطوير مستشفيات الولاية. وأكد وزير خزانة الولاية دانيال موكي أن أولويات الميزانية جاءت تلبية للاحتياجات المباشرة للمواطنين.
1: We are showing people that our commitment to expense control continues and that we remain disciplined about every dollar we spend of the public's money. I'm well and truly live that every dollar that the government decides how to spend is a dollar someone else has earned, whether it's a nurse, whether it's a hospital cleaner, whether it's a truck driver or a small business. So we're very respectful of the public's money. From our perspective, I will say that we have delivered the tightest expense control of any Australian government since 2023.
0: منح وزير الهجرة الأسترالي حق الإقامة الدائمة لعائلة تقيم في مدينة تومبا بولاية كوينزلاند، وذلك بعد أن واجهت خطر الترحيل القسري جراء خطر إداري في إجراءات التأشيرة. وكان مسعى العائلة السابق للحصول على الإقامة الدائمة قد تعثر جراء عدم استكمال صاحب عمل سابق لإجراءات طلب التأشيرة، حيث رفض طلبهم بالتدخل الوزاري أواخر العام الماضي بدعوى عدم توفر مصلحة عامة جوهرية، قبل أن تسفر الضغوط والدعم المجتمعي عن مراجعة القرار وصياغته لصالح العائلة. وعبرت الفلبينية رينا نانغان وشريكها التايلندي كارين بيتشكوكو اللذان يديران مطعما في المدينة منذ 14 عاما ولهما طفل يبلغ من العمر 8 سنوات عن ارتياحهما الشديد لهذا القرار التعديلي.
2: Because like they make you feel welcome, they make you feel loved, and they never make you feel that you are unwanted. So which is like, you know, in a point like sometimes you will feel like you think like it's what's going on at the moment in our you know in our country, but then like in here in Toowoomba you will never feel unwanted.
0: أفاد تقارير إعلامية محلية بإخضاع طائرين بحريين نافقين عثر عليهما على شواطئ خليج فاولرز في ولاية جنوب أستراليا للفحوصات المخبرية للتحقق من احتمالية إصابتهما بسلالة إنفلونزا الطيور القاتلة H5. ويأتي العثور على الطائرين على بعد 360 كيلومترا من حدود ولاية غرب أستراليا التي شهدت مؤخرا رصد الفيروس، في وقت تسعى فيه الجهات الحكومية في ولاية جنوب أستراليا لإعادة تشغيل منصاتها الرسمية لإصدار البيانات وتوفير المستجدات لوسائل الإعلام فور ظهور نتائج التحليل. أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عن تخصيص استثماري مالي بقيمة 35 مليون دولار على مدار عامين لتمويل برنامج تجريبي يستهدف الحد من ظاهرة ازدحام المرضى في المستشفيات والمعروفة بباد بلوك، ويعمل البرنامج الجديد على توفير أماكن رعاية مؤقتة للمسنين وتقديم خدمات رعاية منزلية لنحو 600 مريض من المؤهلين طبيا والذين ينتظرون حزمة رعاية لكبار السن المدعومة من الحكومة الفيدرالية. أعلن القاضي مايكل ماكيو بعدم قبول مقاطع الفيديو والتسجيلات الأخرى كأدلة إثبات في المحاكمة المقبلة لممرضين أستراليين متهمين بتوجيه عبارات معادية للسامية لصانع محتوى إسرائيلي. ومن المقرر أن يمثل المتهمان أحمد نادر وسارة أبو لبدة أمام المحكمة في نهاية شهر آب أغسطس المقبل بعد أن دفعا ببراءتهما من تهم السلوك التهديدي والمسيء على خلفية ادعاءات برفضهما تقديم الرعاية الطبية لمرضى إسرائيليين والتهديد بممارسة العنف ضدهم. أعرب مدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في قطاع الوقاية من العنف الأسري عن ترحيبهم بالدعم المالي الذي أقرته ميزانية ولاية نيو ساوث ويلز، وخصص وزير الخزانة دانيال موكي نحو 184 مليون دولار لتعزيز قدرات أكثر من 90 مركزا للخدمات المتخصصة التي تعتمد عليها سنويا قرابة 80 ألف امرأة وطفل. وفي أخبار الرياضة، بدأ الشوط الثاني قبل قليل في ولاية ماساتشوستس الأمريكية المواجهة بين منتخبي غانا وإنجلترا على أرضية ملعب بوستن، حيث يسعى كل الفريقين لاقتناص بطاقة التأهل وبلوغ الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم لكرة القدم. وتوافدت أعداد كبيرة من مشجعي المنتخبين متابعة اللقاء الحاسم، حيث أعرب مشجعون من الفريقين عن مشاعر الوحدة والروابط الإيجابية التي تفرضها أجواء المونديال الودية. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 70 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم، في أديلايد مشمس 16 درجة، بريسبن مشمس 22، هوبرت غائم جزئيا 12 درجة، داروين مشمس 32، بيرث مشمس 21 درجة، ميلبورن غائم جزئيا 16، سيدني مشمس 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 16 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، شكرا لإصغائكم.
3: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: الظلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي. اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجانا من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
0: للعبور من التخلف إلى التقدم، ولهدم الفجوة بين مجد الماضي وعجز الحاضر، ولبناء وعي جديد، نقدم لكم برنامج موكب النور مع فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد، يحاوره الشيخ عضيد الربيعي.

0: بدل حالك الظلم.
1: برنامج موكب النور يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحاً.

0: أصبحنا من الخدم.
1: برنامج موكب النور، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك كيكو راديو إنكوربوريتد.

أحلى الكلام، منوعات جميلة ومفيدة في الدين والحياة. أحلى الكلام، إعداد وتقديم حبيب المصري، يأتيكم خلال الفترة الصباحية على إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

الإيمان هو الحياة. الأشقياء بكل معاني الشقاء هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة وذلة. ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وهمها وقلقها إلا الإيمان بالله رب العالمين. لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان. إن الطريقة المثلى للملاحدة إن لم يؤمنوا أن ينتحروا ليريحوا أنفسهم من هذه الآثار والأغلال والظلمات والدواهي. يا لها من حياة تاعسة بلا إيمان، يا لها من لعنة أبدية حاقت بالخارجين على منهج الله في الأرض.

ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. وقد آن الأوان للعالم أن يقتنع كل القناعة وأن يؤمن كل الإيمان بأن لا إله إلا الله، بعد تجربة طويلة شاقة عبر قرون غابرة توصل بعدها العقل إلى أن الصنم خرافة والكفر لعنة والإلحاد كذبة، وأن الرسل صادقون، وأن الله حق له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبقدر إيمانك قوة وضعفا، حرارة وبرودة، تكون سعادتك وراحتك وطمأنينتك.

ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وهذه الحياة الطيبة هي استقرار نفوسهم لحسن موعود ربهم وثبات قلوبهم بحب باريهم وطهارة ضمائرهم من أوضار الانحراف وبرود أعصابهم أمام الحوادث وسكينة قلوبهم عند وقع القضاء ورضاهم في مواطن القدر، لأنهم رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

أحلى الكلام، منوعات جميلة ومفيدة في الدين والحياة. أحلى الكلام، إعداد وتقديم حبيب المصري، يأتيكم خلال الفترة الصباحية على إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

إشراقة الصباح ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سوريا يونس في إشراقة الصباح. أكرمكم الله بصباح تصفو به نفوسكم وتطمئن به قلوبكم وتشرق به وجوهكم بنور التقوى. أسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة والعافية ويرزقكم من واسع فضله ويبارك في يومكم ويحفظكم من كل مكروه، آمين يا رب العالمين. كانت امرأة تمشي مع زوجها بالقرب منهما رجل عجوز مصاب بمرض رعاش يجعله يهتز ويتمايل، وأثناء مرور الزوجين بجواره سقطت قدم الرجل العجوز في حفرة مليئة بالماء العكر، فتناثرت المياه على فستان الزوجة بكثرة، فصرخت في وجه العجوز وقالت: ألا ترى يا حيوان؟ ورفع زوجها يده ونزل بها بكل قوته على الرجل فسقط أرضا، ونظر الزوجان للعجوز باحتقار. فقام الرجل العجوز ورأى الرجل مفتول العضلات قوي البنيان لا يستطيع أن يرد له الضربة بضربة، فتمتم بكلمات لم يسمعها أحد، وظل العجوز واقفا بينما الزوجين دخل منزلا بالقرب من موضع وقوف الرجل العجوز. وعندما كان الزوج يصعد درجات سلم البيت انزلقت قدمه وسقط على رأسه على درجات السلم حتى هبط على الأرض ومات. فصرخت الزوجة وقالت للعجوز: أنت الذي قتلته. ونادت أقاربها واجتمع الناس جميعا على العجوز وذهبوا به إلى القاضي. وقالت الزوجة للقاضي: هذا الرجل ساحرا دجالا، تمتم بكلمات إن سقط زوجي بعدها ميتا. سأل القاضي الرجل العجوز وقال له: ماذا حدث؟ قال العجوز: سقطت قدمي في حفرة بها ماء لأني مريض وجسدي يرتعش، فاتسخ فستان هذه المرأة فضربني الرجل الذي كان معها ضربة مؤلمة على مؤخرة رأسي، فقمت لأرد له الضربة فوجدته قويا، فقلت: يا رب لقد أراني قوته في، فأرني قوتك فيه. ولم تمر إلا لحظات حتى سقط ميتا ورأسه في الحفرة. فتوجه القاضي للمرأة وقال: لم يقتل العجوز زوجك، غار حبيبك عليك وصفعه، وغار حبيبه عليه فقتله. يا الله سبحانك ما أعدلك. كونوا دائما متوجهين إلى الله على من ظلمكم وهو المستجيب. هنيئا لمن يحرص أن لا يظلم أحدا، فالظلم ظلمات. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، واجعلنا من المتسامحين يا رب العالمين. وقيل في الحكمة: ما من قلب يسامح إلا عاش مرتاحا، وما من نفس ترضى بالقدر إلا باتت سعيدة، وما من روح تردد الحمد لله إلا كانت مبتسمة، وما من لسان بات يستغفر الله في كل حين إلا فتحت له الدنيا بما فيها. رزقنا الله وإياكم تلك الخصال، آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، معايا قصة جميلة، قصة نهاية هولاكو. سمعين طبعا بهولاكو. هولاكو خان هو إمبراطور المغول وحفيد جنكيز خان، كان ملك مغولي وقام باحتلال معظم البلاد الواقعة في جنوب غرب آسيا بعد ما قطع رقاب الملايين من أهلها وتوسع جيشه كتير في الجزء الغربي للإمبراطوريات المغولية، واحتاج عاصمة الخلافة العباسية بغداد ومحدش قدر يوقف قدامه، مما زاد في غروره طبعا واللي خلاه يكمل الزحف لبلاد المسلمين حتى اصطدم بفرسان البحار الممالك البحرية بقيادة الظاهر بيبرس وسيف الدين قطز في الصفحة العميقة من التاريخ الإسلامي دي. كان هولاكو هو ابن الإمبراطور تولوي وحفيد جنكيز خان، اتولد سنة 1217 ميلادي من أمه سيركا تامبيكي، وكانت تنتمي لإحدى القبائل التركية معتنقة للمذهب النسطوري للديانة المسيحية في منغوليا، وكان شديد الولع بالحضارة الفارسية والثقافة الفارسية، وكان ديوانه بيضم الكثير من الفلاسفة والعلماء والحكماء من كل بلاد فارس، وكانت فارس وقتها مسلمة وتتبع الدين الإسلامي، وعاش مع الكثير من الزوجات والكثير من المحظيات، وكانت الزوجة الرئيسية هي دقوس خاتون، وكانت في الأصل خليلة أبيه لكنه تجوزها من بعده، وكانت حياته قصيرة لكنها كانت شديدة التعطش للدماء. وفي عام 1255 ميلادي كلفه أخوه عظيم المغول بقيادة الجيش لغزو تحطيم الدول الإسلامية. وأراد إخضاع الجماعة اللي كانوا بيستوطنوا جنوب إيران والقضاء على طائفة الحشاشين وتدمير الخلافة العباسية في بغداد، وكان بيحمل أوامر بالقضاء التام على كل اللي بيقاوم ونفذ الأوامر بوحشية شديدة، وخرج مع أكبر جيش مغولي تم تكوينه على الإطلاق وهزم الجماعة وأصاب طائفة الحشاشين بالخوف، وسلموا قلاعهم الحصينة له، بعدين انطلق لفين؟ لبغداد، وبعت للخليفة بيطالبه بالاستسلام لكنه رفض، وبعت له رسالة ينذره من العقاب الإلهي. فدخل الجيش المغولي بغداد، ولما قرب منها قسم الجيش لاثنين لقسمين وحاصر المدينة من الشرق والغرب، ونجح الخليفة العباسي في رد بعض الجيش المغولي ناحية الغرب لكنه انهزم في الأخير في 10 يناير عام 1258 ميلادي. واستلمت حاضرة الخلافة الإسلامية، ودخل هولاكو بغداد ب 250 ألف جندي للقضاء على الخلافة العباسية، واهتز العالم الإسلامي لسقوطها ودمرت بغداد، وكانت المكتبة الكبيرة فيها تحتوي على وثائق تاريخية هامة والكثير من الكتب العلمية، ورماها هولاكو في مية نهر دجلة حتى بقت سودة بسبب الحبر المنحل من الكتب،
ونهب المغول القصور والمكتبات والمستشفيات وحرقها، وبقيت المدينة مدمرة وفاضية من السكان، ما فيهاش حد لسنوات. وبعد سقوط بغداد ظن إن مصر والشام سهلة المنال، فخرج في رمضان عام 1259 ميلادي متجه إلى الشام، ونجح في الاستيلاء على بعض المدن في حلب، ولم تسقط إلا بعد حصار دام سنتين. بعدين اتجه نحو مردين وسقطت بعد 8 شهور، وبعدين اتقدم لمحاصرة حلب حتى استسلمت عام 1260 ميلادي، وسقط معاها حمص والمعرة وحارم، وأصبح الطريق مفتوح قدامه لدمشق، وعرفوا أهلها إيه اللي حصل بحلب بعد مقاومتهم للمغول، وأعلنوا استسلامهم وسلموا المدينة، ووافق هولاكو ودخل المدينة يوم الأحد 8 فبراير سنة 1260 ميلادي، وما بقيش قدامه غير الممالك في قلاع مصر الحصينة، فبعت برسالة تهديد ووعيد وخاطب الممالك بالاستسلام. ولما قرأ السلطان قطز الجواب ما اهتزش للجواب، وخطب بالجيش وقال القلعة دي قلعة المسلمين الأخيرة، ورد عليه برسالة أشد، وما انتظرش مجيء المغول وخرج عليهم وعلى رأس الجيش المظفر خير الدين بيبرس، وانضم للجيش أهل الشام والعرب والتركمان، والتقى الفريقين في 25 من رمضان عام 658 هجري الموافق 24 أغسطس عام 1260 ميلادي في موقعة عين جالوت في أرض فلسطين، وانقض المسلمون على المغول وانكسر الجيش المغولي، وتحركت القوات الإسلامية حررت بلاد الشام بالكامل. وانطلق الظاهر بيبرس لكل البلاد اللي دخلها المغول، وحاول هولاكو انه يثأر لهزيمة الجيش المغولي، فبعت جيش لحلب لكنه اتعرض للهزيمة بالقرب من حمص، فارتد الى ما وراء نهر الفرات، وحاول عمل تحالفات مع اوروبا، ولكن المماليك الصليبية كانوا سعداء لفوز المسلمين وتخلصهم من الشر المهدد ليهم، ولم يتحمل الهزيمة ومات عام 1265، وكسر المسلمون شوكة وهيبة المغول، كسروا شوكتهم وهيبتهم اللي هم متعجرفين وشايفين روحهم فيها، المسلمون قتلوهم. دي كانت قصة نهاية هولاكو. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين، ووحد صفوفهم يا رب العالمين، وفرج كروبهم يا الله.

الرجالة اتنين سلموا على بعضيهم وبدأ التعارف بينهم. وقال الراجل لسعيد في فخر وتباهي واضح، قال أنا بشتغل بالمقاولات وربنا رزقني عز وجل وكسبت مناقصة بمثابة صفقة العمر بالنسبة ليا، وقررت أداء فريضة الحج للمرة العاشرة والحمد لله. سعيد كده هز راسه ببساطة وقال له حج مبرور وذنب مغفور بإذن الله، وابتسم له الراجل وهو يقول مني ومنكم إن شاء الله. وانت يا أخ سعيد إيه هي قصة الحج بتاعتك؟ في البداية اتردد سعيد شوية قبل ما يجاوب، قال والله يا أخي هي حكاية طويلة ومش عاوز إني أشغل بالك بيها. فضحك الراجل وقال له لا قولها لي قولها لي يا أخي، إحنا ما بنعملش حاجة، قاعدين فقط منتظرين الطيارة. هنا ابتسم سعيد وهو بيجاوب، قال له أيوة الانتظار هو ده كل اللي أنا كنت بعمله لمدة سنوات طويلة، وأدعو ربنا عز وجل إني أحج. قال له أنا بشتغل فيزيائي من 30 سنة عشان أجمع أموال أداء فريضة الحج، وفي اليوم نفسه اللي رحت عشان أخد المستشفى اللي أعمل بيها عشان أخد حسابي، شفت أم بتعالج ابنها المشلول وعلى وشها علامات الهم والحزن الشديد. قربت منها سلمت عليا وهي بتقول استودعك الله يا أخ سعيد، دي آخر زيارة لينا للمستشفى. وبيكمل سعيد حكايته وبيقول في البداية تعجبت كتير من كلامها وسألتها، لا عما لو ما كانتش راضية عن علاج ابنها هنا عندنا في المستشفى وعايزة تنقله لمكان تاني، لكنها نفت الكلام ده وقالت حاشا لله يا ابني، انت نعم الطبيب لابني وربنا جعلك عز وجل من أسباب انه تقدم ابني وعلاجه بعد ما كنت فقدت الأمل تماما. وأنهت كلامها ومشيت وهي بتبعد حزينة. استغرب سعيد من عمل الست دي فراح للإدارة عشان يفهم الموضوع، فكان الجواب إن زوج الست دي فقد عمله وداقت عليهم الحال، مش قادرين على تحمل نفقات علاج ابنهم. حزن سعيد كتير وهو كان بردد لا حول ولا قوة إلا بالله، مسكينة الست دي. راح سعيد لمدير المشفى بيطلب منه علاج الشاب من غير تكاليف، لكنه رفض تماما وقال له يا أستاذ دي مؤسسة خاصة عاوزة تربح مش مؤسسة خيرية للفقراء والمساكين. خرج سعيد من مكتب المدير والحزن ملان على وشه وقلبه، وفجأة حط إيده في جيبه ومسك الفلوس، فلوس الحج، وتسمر في مكانه لحظات، بعدين رفع راسه للسماء وقال اللهم أنت تعلم بمكنون نفسي وتعلم أن ليس أحب إلى قلبي من حج بيتك وزيارة مسجد نبيك، وقد سعيت لذلك طوال عمري، لكن مضطر لأن أخلف ميعادي معك، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. وبكده راح سعيد لمحاسب المستشفى ودفع كل تكاليف علاج الشاب لمدة 6 شهور مقدم، وتوسل إليه للمحاسب إنه ما يقولش للست أم الشاب الحقيقة ويقول لها إن هناك ميزانية.